زوارك الله لا يخليها من زوارك واربعينك هي هي وفعدك وما يهمك

جيتني من أربعين قول قول بيحسب لها وبأملها لحظة لحظة وساعة ساعة بيحسب لها يا علي وبأملها.

يلا قول ما يهمك مرتين بعد مرة.

ما تعبت في واروح لك ما يهمك ما يهمك هربا عينك هي راح تزهر بالمعنى.

0: هي هي يلا شباب بيت واحد عندي ما يهمك تسهر
1: بالمواكب تعالي الله لا يخليها من زوجها
0: برضى عينك
1: هي هي
0: قادم يلا

شلون ما امش شفره الضيوف كون نملي بيوتنا بخطارك الله لا هي واربع عينك هي الطم الطم يلا بعالم ثاني تلقاني وقت زيارتك زاير قادم وقادم لمشايتك بعالم ثاني تلقاني وقت زيارتك زاير قادم وقادم لمشايتك يا لذة هالأيام من تلتمضي

يمك ما رضى يمك لا عيني ما أمش سفرة لضيوفك كن من بيوتنا بخطارك الله شفت واحد بعد تعبتك سامحني ايه وارضى عينك هي هي يلا قول ما يهمك سامحني ما يهمك

0: طف يا وجه وصل حسين لا ما جيت ساير يا وجه وصل حسين لا ما جيت ساير يا رب احسب ايام والهلم القناطر يرعبني الذي يقول هالعام ماكو زاير
1: شلون ماكو زاير الحسين شلون
0: هي دعوة بقلبي يا ربي لذكرك شفه دعوة بقلبي يا ربي لذكرك شفه

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

صح مرات أتيه وزل عن دربه بسبب نفسي وذنوبي ودنيتي الصعبه.

القصيدة الخادم أنا صاح مرات أتيه وأسيل عن دربه.

لجني تقطعت شفي انا ابو فاضل، من انفنت روحي ونعمت عيني.

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

0: اضوي بخيمة حزني،
1: اضوي بخيمة
0: حزني. الله الله على هالجواب. غصنك عطشان، غصنك عطشان،
1: وانا
0: أعلى أعلى بعد.

0: لوجهه ربي يتك يا من عمري.
1: الأديب صباح أمين.

حمار يا الوجه بلا وجه يتيح.

امك من عين القدر يا ذخر الشيب بالدم تغيب لك يا ذخر الشيب يا لوجه

0: زيارة الأربعين، ملحمة حضن وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وانها مشو خدمة وعلى جوارع مكتظة تلقى مجان يا حظة مثل لمعة فضة لمع وجه

0: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف، لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. والله مشي قوة مشي قوة يا حسين.

0: سين خويا القصيدة الخادمة عيونكم فدوى لقلبك.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: ممنوع.
1: كل كلمة من كلمات رمي بكبدي يتبجح.

0: ذاك يا زيد الأشعر من عند صار.
1: إنكم خل نكمل القصيدة.

واحد من المجلس شبح لي انا العين واختار

النهار حتك خذولي لليسر عالنهار حتك خذولي لليسر عالنهار حتك خذولي لليسر اليوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح أرد بيا جمر للمدينة راح أرد بيا جمر.

دمعي يا جمر الذي يا عباس والبنين تنتظر عن نهار عفتك خذوني لليسر يوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح ارد بهالجمر.

عدنا ديارنا بهاي الايام بلا رمل يا عباس وبليتام انتو فانتو اهل بكربلا موذر اجسام تفانت اهل بكربلا موذر اجسام.

0: أموات المؤمنين والمؤمنات.
1: جدك عدن قصيدنا
2: زيارة الأربعين ملحمة قطن وثورة عشق.
1: هيا على خير العمل يا حسين.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: عدا مشت لحسين والله ولا يرحم جلاد ولا يرحم حسين مبدأ نفس الغاية طلعت يا حسين المشاي
1: أول راي أول راي أول

0: البيت الحبيب والموفق
1: كرار حيدر الخفاجة يا غات.
2: علي عادي علي علي علي عادي علي علي علي علي علي علي موسم الزين.

0: نصر للطفوف مشوي العالم يشوف نشيل الراية عالراس إذا قطعة هلت
1: أيوة فاير شايلك وفاير طلعت يا حسين

0: جالس منزعج وعلينا نشد حزامه.
1: من ليل مجالس منزعج وعلينا نشد حزامه، ما يدري عن اب وجد شيعت عليه الطامه. من ليل مجالس منزعج وعلينا نشد حزامه، ما يدري عن

0: به النفع رجلي انا
1: متعلمين على المسير دربك مربينا لو ما مشان صوبك ولا به النفع رجلي انا
2: انت القلب وانت العمر وانت الانفاس البينا
3: ايه عمي اسمع اسمعها انت القلب وانت العمر وانت الانفاس البينا شعلينا بالما يقتنع يا ابو علي شعلينا
4: ها ها ها انت القلب وانت العمر وانت الانفاس البينا شعلينا بالما

0: خطوات دمعات حزن لجل السبيات مشن من غير كفال قمرهن عن نهر ما
1: مسيرة ونبقى كل عام لك يا الغالي

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: هي زيانة بس وعلى

مدح روحه تفاخر بحراسه قبال هاي سولف يا سيدي بساسه ايديك ايديك مدح روحه تفاخر بحراسه تقدمت زينب تجر انفاسه تقدمت زينب تجر انفاسه من بدت بالبسملة ضراسة من بدت بالبسملة

0: بلا وقفت بحاني الملا صوت
1: لخادم الحسين الغالي الطيب المخلص الأصيل حسام الحمزاوي.
0: رجف من عدت أهلها بالسرى، اسمع اسمع، رجف من عدت أهلها بالسرى،
1: ورجعت من سمع تحت بحيدرة،
0: ورجعت من سمع تحت بحيدرة، تخطب وتتقدم وما كان مرة، تخطب وتتقدم وما كان مرة، من هقام القصر يرجع لي من هقام القصر يرجع
1: قام يصرخ قوم وسكت وفائلي ومن يس

علي من يسكت الحق لمربي علي جي الشاكت بكمل صوته بكربلة جي الشاكت جي الشاكت بكمل صوته دخلت المجلس دخلت

وقفت عن الملا صوتها بكربلة، وقفت عن الملا شو تقول له بعد؟ فكت كيدك واسعى سعيك يا يزيد، فكت كيدك واسعى سعيك

عن يوم الحسين يظل جديد يوم عن يوم الحسين يظل جديد خلي في يدك ما يكل بايق ندين

0: دون بيت وبعد بعد خلي يفيدك ما يكل بايق ندين باكر يوسعون بثواب الحسين خلي يفيدك ما يكل بايق ندين باكر يوسعون بثواب الحسين وتنسمع كالزلزلة صوت وتنسمع كالزلزلة صوتها في كربلاء كربلاء دخلت المجلس ولا الله
1: هي زينب بس
0: فدوا روحنا وقفت بعين الملل صوتها وقفت بعين الملل بعد إشكال كلمة إلها وكلمة يحشي قل عليك

0: حد ما خف عرشه بالحكي الثقيل لحد ما خف عرشه بالحكي الثقيل قالها شوف الروش قالت له سبيل قالها شوف الروش قالت له
1: سبيل
0: ما رأيت بأخوتي إلا جل ما رأيت بأخوتي
1: وينك لعاد
0: ما رأيت بأخوتي
1: فدوا أروح لك إن شاء الله.

0: عطشنا الماي كل ما يستحي
1: الله.
0: احنا من عطش يشربنا الوحي
1: وياي وياي خليك.
0: ما عطشنا الماي كل
1: فدوا اروح لك.
0: احنا من عطش يشربنا الوحي ايه بعد والعباية مبللة صوتها بكربلة والعباية مبللة
1: دخلت المجلس.

وقفت عن الملل صوتها عن الملل صوتها بكربلة. قال حش تريدين اختي من القصور؟ قال حش تريدين اختي من القصور؟ تقول له اسكت لا اسويهن قبور. تقول له اسكت لا اسويهن قبور. على راسك. تقول له اسكت لا اسويهن قبور. بعد انا بنت الوزع عملاك بخور.

حتى خوت من الكرم ردوا نحور. حتى خوت من الكرم ردوا نحور. ما تغرني بملكك الما بي ضمير،

0: أنا ميرة بنت ميرة بنت مير
1: بعد وياي وياي
0: ما تغرني بملكك الما بضمير أنا ميرة
2: بنت ميرة بنت
0: مير. يا عمي سكت والمجلس حلى صوت
2: يا
0: سكت والمجلس

سفن هو وحرملة صوته بكربلة، سفن هو وحرملة وصوته بك دخلت المدينة.

بعد ما عنده كلام الناصبين، بعد ما عنده كلام الناصبين.

من صاحت أبي اتحرك الصندوق من صاحت أبي ركضتي ورادت تشم أنفاسه فتحوا الصندوق شبقت راسه ركضتي ورادت تشم أنفاسه فتحوا الصندوق شبقت راسه ماتت بكلمة هلا صوت ماتت بكلمة هلا صوتها بكربله.

كل بنات التن من وصب دمعته يا الله يا الله كل بنات التن من وصب دمعته هاي تشبق هاي تمسح لحيته يا حسين هاي تشبق هاي تمسح لحيته زينة بتشمه وتبوس بركبته زينة بتشمه وتبوس بركبته.

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: دفه تاجرني يا حسيني وياك حصلنا وش حصلنا عندك
1: هنا
0: تيمي
1: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومه

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

النصف. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم.

نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمت

خَلَقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ

أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل.

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها

أتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا

فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرحيم.

لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ

الله أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ

وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول

هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.

وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم

أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ

أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا

ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

في ذكريات قديمة. تتعلق بها أوداج الروح. تنساب معها إلى فضاءات العشق الحسيني. تهدأ رنة الحياة وتقف بوصلة الزمن، فهنا معراج الكون. الحسين بن علي، موقف خالد.

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

0: ماذا جرى لكم؟ هل جننتم؟ الطعام وفير والماء من حولكم، فلماذا القتال؟ لا تكونوا كالوحوش المفترسة التي انقرضت بسبب حماقتها وإصرارها على القتال وسفك الدماء. نعم، كانت هناك قبلكم وقبل أن يهبط سيدنا آدم على سطح الأرض وحوش عظيمة الحجم صغيرة العقل. هل أحكي لكم عنهم؟ حسنا، اجلسوا في سلام. أولا، لن أحكي إلا إذا تصفيتم وجلستم إلى جوار إخوانكم. كانت على الأرض قبل ملايين السنين وحوش ضخمة، منها التنانين والديناصورات. كان الواحد منها في حجم الجبل الشاهق، ولكن بلا عقل ولا تمييز. وكانت الأرض تتهيأ لاستقبال كائن جديد هو الإنسان. كانت الملائكة تتحدث عنه بدهشة وحب، واشتعلت الغيرة داخل وحوش الأرض من الزائر الجديد. لا أحد يدري ماذا أصابها، حتى اشتعلت بغضب هائل واندفعت تتقاتل وتسفك الدماء. أبيدت عشرات الأنواع ونجا الأقوى منها، لكن النوع الناجي لم يجد طعاما على الأرض. لم يكن أمامها إلا أن تنزل إلى الماء بحثا عن طعام. أصبحت وحوش الأرض قديما هي حيتان البحر وسادته وأكبر مخلوقاته. وتناسلت الحيتان عن طريق الولادة باعتبارها حيوانات ثديية وليست مجرد أسماك. ثم حدثت معجزة لأحد الحيتان مع نبي من أنبياء الله. لنبدأ حكاية ذلك الحوت من أولها، منذ أن كان طفلاً رضيعاً.
1: إنه أمر يستغرق وقتاً أكثر مما يجب. متى ينتهي عنبر من الرضاعة؟
2: أنت تعرف يا حبيبي، يجب أن يتم 6 أشهر كاملة في الرضاعة حتى ينمو بشكل طبيعي ويصبح وحشاً من وحوش البحار.

0: بل دعيه، دعيه يجرب البحث عن طعامه.
1: لماذا غابت أمي؟ إنني جوعان وأشعر بالوحدة. هل تريدون اللعب معي؟ ما هذا؟ لماذا يبتعد عني الجميع؟ ما هذه اللعبة؟ السباحة في دوائر؟ أنتم تؤلمونني جدا، توقفوا أرجوكم. النجدة، أمي النجدة، إنني أموت.
2: لا تخف يا حبيبي، لا تخف، لقد ابتعدوا. لماذا لم تقاومهم؟ كيف تركتهم يأكلون قطعة من ذيلك؟ كيف؟
1: أنا آسف يا أمي.
2: قد لا ينفع الأسف في المرة القادمة.
0: ما هذا؟ هل كانت هناك معركة مع الأسماك الصغيرة؟
2: لقد تعرض وليدنا لهجوم من أسماك القرش.
0: وكيف تصرف الوحش الصغير؟
2: لقد تصرف الوحش الصغير كأي وحش صغير.
0: أرى أنهم قد نالوا قطعة من ذيلك، ولكنها قطعة صغيرة على أي حال. يبدو أنك قد أحسنت تأديبه.
2: إنه شجاع كأبيه.
0: غدا آخذه معي ليتعلم كل شيء عن حياة الحيتان. هنا ساحة التدريب. سبطاً، أعيروني آذانكم. أعرف أنكم جميعاً تحنون إلى المياه الدافئة والاسترقاء على الماء مثل جزر عائمة، لكن اعلموا أنكم وحوش البحر وسادته. هل أنتم جاهزون لضرب الماء بذيولكم؟ هيا انطلقوا الآن لنبدأ بأكثركم وحشية.
1: هل أقفز أولاً أم أضرب الماء؟
0: اقفز أولاً أيها الغبي، اقفز أولاً.
3: أنت تقفز مثل أسماك القرش البائسة، بل مثل كلاب البحر المضحكة.
0: أريد قفزة ملكية، قفزة ملكية مثل هذه. هذا دورك الآن.
3: ليست هي القفزة المطلوبة، إنك لم تسمعني شيئا. لقد أسمحتني تمهيدة سمكة مريضة بائسة.
0: أين صوتك يا وحش؟ أعد المحاولة.
4: أبي، معذرة، أقصد أستاذي، انظر إلى تلك الألواح الخشبية العائمة، هل يمكنني أن أتدرب على ضربها بديل؟
0: لا يا ابني، إياك أن تفعل. هذه الألواح الصغيرة تحمل أخطر أعدائنا، الإنسان.
4: وما وجه خطورته؟ إن حجمه لا يزيد عن ندبة صغيرة في ذيل المشوه.
0: هذا المخلوق الذي رأيته على البعد كندبة في ذيلك هو أخطر المخلوقات على الإطلاق. هل لاحظت رأسه؟
4: نعم، فما وجه العجب؟
0: يكمن سر قوته في رأسه المغطى.
4: يا أبي إن أصغر أسنان العاجية أكبر من رأس الإنسان.
0: أسنانك بارزة ورأسه مغطى، أنت قوي لا تخفي قوتك، بينما هو ضعيف يخفي قوته. لن تعرف أبدا من أين تأتيك ضربة الإنسان. لم يقل لنا أي حوت قتيل كيف قتلوه أو بأي أداة سحبوه نحوه، ولا كيف مزقوا جسده قطعا صغيرة. لقد كبرتم الآن وعليكم بالتدريبات الصعبة، صراع الحيتان من أجل القيادة. نحن لا نستخدم الرأس إلا في الصراع مع الحوت المنافس. الذيل يستخدم في محاربة أسماك القرش أو سفن الإنسان.
5: كيف حال التدريب للصغار؟
6: وما شأنك أنت؟ إنهم يتعلمون دروسهم على أفضل وجه.
5: وهل تفيد هذه الدروس في شيء؟
6: لا تعجبني طريقتك في الكلام. لا تنسى أنني سيد هذه البحار ووحشها الأول رقم واحد.
5: هذا رأيك وحدك، أما أنا فأراك حوتا مجنونا يشغل وقته بما لا يفيد.
0: أنت تريد القتال إذن؟
5: أنت تعرف قانون البحر، لا يحكمنا إلا الأقوى.
0: متى تريد القتال؟
5: الآن.
7: أعلنوا الحوت الأسود سيدا جديدا للبحار.
2: كفاك قتالا يا بني، يجب أن ترتاح قليلا، إن والدك يطوق لرؤيتك.
4: السلام عليكم يا أبي.
0: وعليكم السلام يا بني.
4: كيف حال الحوت الكبير؟
0: يا بني، لم يعد كبيرا الآن، لقد ثقل عظامه وبدأ فمه يذوق طعام العنبر.
4: ماذا يعني ذلك؟
0: العنبر يا بني عطر يخرج من أفواهنا عندما نقترب من الموت. الموت الموت بدأ الموت يقسو والدك.
4: ستشهد قريبا أيها الحوت العظيم، تاج المياه ينتقل لابنك.
0: بني، إني أراك في نفس قوة الحوت الأسود. قطعت سيرته، لماذا لا تصارعه الآن؟
4: لا يا أبي، لا أريد نصرا عاديا، أريد تفوقا ساحقا.
8: ماذا تفعل يا عنبر؟
4: هذا ليس شأنك.
8: لماذا تضرب جبل الجليد برأسك؟
4: كنت أسأل نفسي كيف يهزم الإنسان الضعيف الحوت القوي، ورأيت الموجة يلطم الصخور مرة تلو الأخرى حتى يذيبها. إن الاستمرار في التدريب والصبر يؤديان إلى قوة هائلة.
8: أنا لا أفهم شيئا.
4: كنت أتوقع ذلك. أبي، ماذا حدث؟
0: إنه ما أخبرتك به يا بني، الكائن ذو الرأس المغطى لم أدر من أين جاءتني كل هذه الحرام. لقد أفلت من شباكي. لكي أموت هنا بينكم.
5: أنت المخطئ أيها الحوت المسن. ما كان يجب أن تقترب من سفن الإنسان. يبدو أنك قد هرمت وأصابك الخرف.
4: تعلم كيف تخاطب الأكبر منك أيها الحوت القبيح.
5: إلى من تتحدث يا فتى؟
4: إلى الغبي الذي يعتقد أنه سيد البحار.
5: هل جننت؟ كيف تجرؤ؟
4: أرى يا أبي أنها اللحظة المناسبة لتراني أعتلي قمم الأمواج.
8: ألن تحتفل بتنصيبك سيداً على الأمواج؟
4: هذه السفينة أنوارها أكثر من المعتاد. هي هدفي إذن. شيء غريب، لا أجد في نفسي رغبة في تحطيم السفينة، بل فقط لمراقبتها. أشعر كأن قوة خارجية تتحكم في حركتي وفي تفكيري، كأنني مقبل على مهمة خطيرة. لا أدري ما هي. ترى ما الذي يحدث لي؟
9: كان سيدنا يونس عليه السلام قد أصابه اليأس من عدم إيمان أهل مدين، فقرر أن يسير غاضبا ويسافر إلى بلدة أخرى، وركب إحدى السفن.
10: انزلوا القلوع، العاصفة شديدة، صارت العاصفة في غير وقتها.
11: خففوا أحمال السفينة.
12: لابد أن معنا رجلا خاطئا صارت بسببه العاصفة.
11: وما العمل؟
13: نجري القرعة على الركاب، ومن يخرج اسمه نلقيه في البحر.
12: هذا هو السهم.
13: يونس بن متى؟
11: عجبا، إنه رجل صالح، فلنكرر المحاولة.
13: يونس بن متى مرة ثانية؟
12: نعطيه فرصة أخيرة.
13: يونس بن متى،
11: لم يبق أمامنا سوى أن نحمله ونلقيه في البحر.
9: ألقى البحارة النبي الكريم في البحر، وكان صاحبنا الحوت ينتظر، ففتح فمه الكبير وغاب يونس داخل جوفه. لقد غربت الشمس وحان وقت نومكم. غدا بإذن الله أكمل لكم قصة حوت يونس.

0: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف، لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: لبيك يا حسين.

0: قصده اعد اعد يا زائرين عفية انتم رعب الله بها ننتصر بها نستعين قصده شعرها شعرها الحبيب ابو حسين علي عويز الشويلي جميعا نهاجر ومشيا نناصر وريث المفاخر عظيم الهمم
1: الله الله الله الله الله
0: جميعا نهاجر ومشيا نناصر وريث المفاخر عظيم الهمم شمالا وشرقا وبرا وجوا وفدنا حسينا ملاذ الامم جميعا نهاجر ومشيا نناصر وريث المفاخر عظيم الهمم شمالا وشرقا وبرا وجوا وفدنا حسينا عظيم

بها نستعين مصدر قوة. هو مو تعبان لا والله، خذوا روحكم. بها جميعا نهاجر ومشيا نناصر وريث المفاخر عظيم الهمم، شمالا وشرقا وبرا وجوا وفدنا حسينا ملاذ الأمم. كون انتو ما حدود بالأعراق وبالألوان صحنك.

شعر على عويز الشويلي. طريق الهداية وطريق الولاية بداية ونهاية وجودك شرط. شنو هاي اللطم هذا؟ ما شاء الله فدوا روح لكم. طريق الهداية وطريق الولاية بداية ونهاية وجودك شرط. يا راسم نصرنا يا كاشف كربنا يا راية حربنا حسين الصبط. حسين. طريق الهداية طريق الولاية بداية ونهاية وجودك شرط. يا راسم نصرنا يا كاشف كربنا يا راية حربنا حسين الصبط. لو حطتنا الظلمات من وجهك يأتي النور نسمع

0: حك يأت النور نسمع بعماق الروح. قال الرأس المنحور ليطلب نصرا فتاك يتسلح في عاشور.
1: قالوا في الحسين.

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزا لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: ما اريد الانفاس
1: محتاج عباس
0: محتاج عباس
1: ويا الاخو
2: الكل وفا عندي حكي هواي.

طيب يا هل زينب ردت اليوم شايل جروح بكثر ما مشتاقه هي

0: صحت وين؟
1: صحت وين؟
0: ويلي عليك ابو فاضل خوي.
1: صحت وين؟
0: اعلى اعلى ويا زينب.
1: صحت وين؟ صحت
0: وين؟ انا الميتة وجيت جثة مفارق الروح لخادم زينب المخلص وسام الشويل. انا الميتة وجيت جثة مفارق الروح جابني الشوق

ليلي للأحباب عويلي للأحباب عويلي صحيت وين

0: صحت وين
1: صحت وين
0: طويل عليك مولاتي
1: صحت وين.

شحاتي والكلمة هذه لو قلت لبنتك ما اجت ذابحها لفراق نحره

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: امشي لحسين ضول. نبدي باسم حسين أجمل رحلة وصلتنا نحو باب القبلة الله. نبدي باسم حسين أجمل رحلة وصلتنا نحو باب القبلة الخطوة كل ما تجوي أكثر تحلى حسين إحنا على النبض نندلى نمشي كل عام والأرقام تظل آية نمشي لحسين للطيب الغالي الشاعر مهيمن الفاطمي. نمشي من خطوة

نمشي والخطوات موج العائج هي بس المحتوى الرائج هي بس ألف هنيال اللي روح مازج ألف هنيال اللي روح مازج حب الحسين اللي يخلي حب الحسين اللي يخلي حب الحسين اللي يخلي بعد بعد حب نمشي للروح والجروح ترف رايه نمشي للروح والجروح ترف رايه رايه نمشي لحسين

نمشي من كل فج هدف نزوره نزوره نمشي من كل فج هدف نزوره هو احنا الطائفه المنصوره هو احنا طائفه هلا هلا هل هو احنا الطائفه نواسي زينب من اجت مقهورة نواسي زينب من اجت مقهورة يعني كون نزلزل المعمورة يعني كون نزلزل نمشي بالآه حسيناه المهم هاي نمشي بالآه حسيناه المهم هاي نمشي نمشي بالآه حسيناه المهم هاي نمشي بالآه حسيناه المهم هاي هاي نمشي

0: ما تتعب، بالحسين ما تتعب. نمشي من كل فج هدفنا نزوره، هو احنا الطائفة
1: منصورة،
0: هو احنا الطائفة غصبا عن الجميع، غصبا عليهم كلهم، بلا خوف بلا خطوط حمراء. ايه ايه هو احنا الطائفة
1: منصورة،
0: ايه ايه هو احنا هو احنا
1: الطائفة
0: منصورة. اين وعاش زينب من اجت مقهورة، وعاش زينب من اجت
1: مقهورة،
0: يعني يكون انزلزل المعمورة، يعني يكون انزلزل
1: المعمورة.
0: نمشي بالآه حسينة المهم آية، نمشي بالآه حسينة المهم هاي هاي، نمشي لحسين.

كل صنوف أهل العشق تتوالي، كل صنوف أهل العشق تتوالي، هذا شايب هذا جاب أطفاله، هذا شايب هذا جاب أطفاله، هذا شايب هذا جاب كلها نحو حسين تمشي بجاله، كلها نحو حسين تمشي بجاله، والقصايد بالطرق تقرا له، والقصايد بالطرق دمع العيون والجنون زحف جايه، دمع العيون والجنون زحف جايه، جايه نمشي لحسين.

0: نمشي لحسين هو الغايه نمشي لحسين هو العين هو الغايه نمشي لحسين
1: فدوا صوتك ما قصرت رايتكم بيضه بيضه ان شاء الله عدل الحجه
0: نمشي لحسين هو الغايه نمشي لحسين نمشي والحر والبرد ما همنا عقل عشاق ومن اللي يفهمنا عقل عشاق ومن اللي يفهمنا نمشي والحر والبرد ما همنا نمشي والحر والبرد ما همنا عقل عشاق ومن اللي يفهمنا احنا اقلام الشرف ترسمنا احنا اقلام الشرف احنا اقلام الشرف والمصاعب كلها تركع يمنا والمصاعب كلها تركع يبقى هالصوت الى الموت هالحجايه يبقى هالصوت الى الموت هالحجايه نمشي نحشي
1: هلا هلا مجانين مجانين الحسين سمعنا الحجة
0: نمشي والحر والبرد ما همنا عقل عشاق ومن اللي يفهمنا عقل عشاق ومن اللي يفهمنا احنا اقلام الشرف احنا اقلام الشرف ترسمنا احنا اقلام الشرف والمصاعب كلها تركع يمنا والمصاعب يبقى هالصوت الى الموت هالحجايه يبقى هالصوت الى الموت هالحجايه

0: عليك العبار. لا تسكت بلا سكوت، كمل.
1: نمشي هنا
2: كلمة وانطيناها عهد الفاطم، نبقى مشاي الظهور، نبقى مشاي الظهور. كلمة وانطيناها عهد الفاطم، نبقى مشاي الظهور القائم، نبقى مشاي الظهور القائم. الدرب خادم يورث، الدرب خادم يورث.

أمس واليوم تظل دوم هالقراية، أمس واليوم تظل دوم هالقراية، أمس واليوم تظل دوم هالقراية، أمس واليوم تظل دوم هالقراية. نمشي

0: حسين حسين
1: كربلاء شمسي كربلاء جرسي هي الحبيب نفسد حسين حسين.
2: زيارة الأربعين ملحمة حطن وثورة عشق
0: حبيب نفسد حسين حسين.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الله أكبر كبر بقلب المحب صوت النبو صوت النبو الله أكبر كبر بقلب المحب صوت النبو صوت النبو واجبني لبي دعوته وكربل الأد الفرض أد الفرض وعلى الوعد شفنا البشر تطوي الدرب طول بعرف طول بعرف هذا اللي يجيب طي السماء وذاك اللي يجيب طي الأرض

سافة من شدة انشغافة ما همت المسافة شد عزمة من أم البنين أذن أذان الأربعين شد عزمة حي على مزارة.

جنتك فوق العقل فوق الشعر فوق الوصف فوق الوصف أولى أنك عزيز الله وصرت عدرب نجاحك مختلف مختلف لو مات واحد بالدرب ويخلق لك بدالة ألف لو مات واحد بالدرب يخلق لك بدالة اسمح لي أمير تنشدك اسمع اسمع, اسمع, اسمع, اسمع, اسمع

0: الزهرة
1: قد قامت الزيارة.
0: سمع العالم سمع العالم. حانت صلاة الزائر رفعت رأس الميرزة الميرزة عادل أشكناني. خلوا مواكب بالدرب خدام نحسبهم نعم نحسبهم نعم، والواقع هم السادة والأملاك بخيمهم خدم. نصبوا غرف جنة عدن لا تعتقد نصبوا خيم، نصبوا غرف جنة عدن لا تعتقد نصبوا خيم. وزعوا كوثر للشرب وعلى الشمس دقوا

0: غش مسك فدول صدرك
1: بعين البصيرة ناظر كل شي تريد بعين البصيرة ناظر

رسالة إلى العالم. هلا بيك كل من يجي للعراق نخدمهم بعيون أبويا.

بشرك فضل الزيارة من حفظ ذخر وذخير المحشرك يلي تحضر بكربلة باكر يجيك ويحضرك يوم القيامة على الصراط بنفسه هو يوم القيامة على الصراط بنفسه هو يعب حسين الذي اسمع حسين الذي يريده شو يسوي لن

عيده ويا حسين الذي يريده. هذا شنو هذا؟

أذن حي على مزاره حي على لا والله يا عمي لو 3 ساعات ما تتعبون لو 4 فدوا روح لكم هنيالك هنيالك يا تخدم الحسين حانت صلاة حانت صلاة الزائر أذن أذان 40

الرسالة عيدها وياي. الله الله يا ربنا لو تنكشف لك عن حقيقة كربلة تشوف العجب، شوف الرسل لزمه وسرى وصف على إيوان الذهب. لو تنكشف لك عن حقيقة كربلة تشوف العجب، تشوف الرسل لزمه وسرى وصف على ديوان الذهب. لو نفرض بدرب المشي نتعب، نعم يسوى التعب، يسوى التعب، يسوى التعب، يسوى التعب، يسوى لا عليك الحسين، الحسين، الحسين عليك، يسوى لا التعب للحسين.

0: النجاة بيدي وتوقع السجية صك النجاة قلطوم بيدي يلا وتوقع السجية قلبي على مر السنين سوى أذن أذان قلبي على مر السنين يلا ابويا ختام اخر مره جاوبني حي اخر مره هاي جاوبني وعيد خادم حي على مزاره حانت صلاة الزائر
1: قالوا في الحسين

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي، وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد، وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

شاعرها ذرية الزهراء سيد علي الأكبر الغرابي. الله الله يا الجازي خيرك سيدي فضلك علي وانا

مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

جامعة المستقبل تواصل تقديم الخدمات الطبية لزائري الأربعينية على مدار الساعة. شرطة بابل تمنع السباحة في الأنهر خلال الأربعينية وتتوعد المخالفين بالمحاسبة. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لإقرار الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي. الحشد الشعبي يعلن تجهيز أكثر من 17 مليون لتر ماء لخدمة زائري الأربعينية. الولايات المتحدة تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال المغادرة. حرائق

0: الغابات تخرج عن السيطرة في ألمانيا بسبب الرياح القوية. وإيران تعلن اتفاقا مع عمان لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: برعاية رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، يوصل طلبة الجامعة المشاركون في المفرزة الطبية تقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية لزائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ضمن عمل متواصل يمتد على مدار 24 ساعة دون توقف وبإشراف مباشر من دائرة صحة بابل. وتستمر فرق الطلبة بأداء واجباتها حتى ساعات ما بعد منتصف الليلة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الخطط الصحية الخاصة بالزيارة الأربعينية. وتجسد هذه المبادرة روح التطوع والعطاء التي يتحلى بها طلبة الجامعة، كما تعكس التزامهم الإنساني وخدمتهم للمجتمع وإسهامهم الفاعل في إنجاح الزيارة وتقديم الدعم للزائرين. حذرت قيادة شرطة محافظة بابل المواطنين والزائرين من السباحة في الأنهر والأماكن غير المخصصة للسباحة لما تمثله من مخاطر كبيرة على السلامة العامة، لا سيما مع توافد أعداد كبيرة من الزائرين إلى المحافظة خلال زيارة الأربعين. وذكرت القيادة في بيان أن هذا التحذير يأتي حفاظا على الأرواح ومنعا لوقوع الحوادث المؤسفة. وأضافت أن قائد شرطة بابل اللواء عباس حسن ناصر الحسيني وجه المفارز الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وعدم التساهل مع أي تصرف يعرض حياة الأشخاص للخطر، مؤكدة أن جميع المخالفات ستعالج وفق القوانين والتعليمات النافذة.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي اجتماعا خصصا لمراجعة وإقرار الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من المستشارين المعنيين. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراضا شاملا لمحاور البرنامج وأهدافه وأولوياته، إلى جانب مناقشة الملاحظات النهائية المتعلقة بمختلف فقراته. وأكد البيان أن هذه المراجعة تأتي لضمان تكامل الرؤى والأهداف قبل رفع البرنامج إلى مجلس النواب، مما يعكس التزامات الحكومة تجاه تنفيذ الإصلاحات وتحقيق التنمية وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف القطاعات، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. أعلنت وزارة النقل إنجاز 94% من المخططات الخاصة بالخط السككي و85% من مخططات الطريق البري ضمن مشروع طريق التنمية الاستراتيجية. وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة حسين أحمد أن العراق وقع مذكرة تفاهم إطارية مع الجانب التركي بشأن المرحلة التنفيذية للمشروع، تتضمن التعاون في استقطاب الشركات العالمية الرصينة للمشاركة في التنفيذ. وأضاف أن الحكومة والوزارة تواصلان استكمال المرحلة الأولى الخاصة بالمخططات الأساسية ومسارات الطريق داخل المحافظات العراقية، مشيرا إلى أن الشركة الاستشارية الإيطالية حققت نسبة إنجاز متقدمة في إعداد التصاميم، كما أكد استمرار العمل وفق الجداول الزمنية المحددة. أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة المباشرة بإعادة مبالغ التقديم الخاصة بالمتقدمين إلى قرعة الحج الإلكترونية ممن قاموا بتسديد رسوم التسجيل إلكترونيا عبر بوابة أور للخدمات الحكومية. وأوضحت الهيئة أن عملية الاسترجاع تتم حصرا من خلال الحساب الشخصي لصاحب الطلب في تطبيق سوبركي. أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن الجهد الخدمي والهندسي التابع لها يواصل تنفيذ خطته الخاصة بدعم المواكب الحسينية في محافظة كربلاء المقدسة خلال موسم زيارة الأربعين. وذكرت الهيئة أن فرقها تمكنت منذ انطلاق الخطة من تجهيز أكثر من 17 مليون لتر من المياه الصالحة للاستخدام عبر أسطول من الصهاريج والآليات التخصصية المنتشرة على محاور الخدمة. وأضافت أن هذه الجهود تأتي لضمان استمرارية إمدادات المياه للمواكب الحسينية والزائرين المتجهين إلى كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وبما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة خلال الزيارة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، دعت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها الموجودين في منطقة الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحذر ورفع مستوى اليقظة في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، وأكدت أن الوضع الأمني ما يزال معقدا وقد يشهد تطورات أو تصعيدات غير متوقعة، محذرة من احتمال إلغاء بعض الرحلات الجوية أو إغلاق المجال الجوي بصورة مؤقتة أو ما يرافق ذلك من اضطرابات في حركة السفر. كما أشارت إلى أن عددا من شركات الطيران لم تستأنف بعض جداول رحلاتها المعتادة، فيما ألغت شركات أخرى بعض خطوطها الجوية. ودعت المواطنين الأمريكيين إلى التفكير بخيار المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث أي تطورات أمنية مفاجئة. طلب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دول الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الأوروبية المشتركة، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهت إلى بلاده بشأن أزمة المهاجرين في مدينة سبتة. وأكد سانشيز أن التضامن والرحمة قد يكونان خيارا، إلى أن احترام الاتفاقيات الأوروبية المشتركة التزام واجب على جميع الدول الأعضاء. واستند إلى بيانات وكالة فرونتكس الأوروبية التي أظهرت أن أسبانيا ليست نقطة العبور الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن أعداد المهاجرين الذين دخلوا عبر إيطاليا تفوق بكثير أعداد القادمين عبر الأراضي الأسبانية. وفي المقابل اتهمت فنلندا أسبانيا بالتقصير في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن. أعلنت السلطات الألمانية اندلاع حريق واسع في أحدى الغابات قرب منطقة فرويد نيمبرغ بولاية بافاريا جنوب البلاد، مؤكدة أن الحريق خرج عن نطاق السيطرة نتيجة الرياح القوية التي ساعدت على انتشار النيران. وشارك نحو 330 من عناصر الطوارئ والإطفاء في عمليات المكافحة، إلا أن وعورة التضاريس حالت دون استخدام الآليات الثقيلة وأجبرت الفرق على العمل سيرا على الأقدام. كما ساهمت العواصف الرعدية في تعقيد جهود الإخماد، ودعت السلطات والمواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة وإغلاق النوافذ والأبواب وإيقاف أنظمة التهوية بسبب الدخان الكثيف المتصاعد من موقع الحريق. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني أن بلاده اتفقت مع سلطنة عمان على تنظيم آليات العمل الخاصة بإدارة الملاحة في مضيق هرمز، محذرا من أي تدخل من أي أطراف ثالثة قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع في المنطقة. وشهد الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين. كما انتقد عراقشي المواقف البريطانية تجاه إيران، معتبرا أن بعض الإجراءات البريطانية الأخيرة غير مبررة، ومشددا على ضرورة إعادة النظر فيها. ومن جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده ليست طرفا في أي مواجهة مع إيران، وإن الحكومة البريطانية تؤمن بأهمية الحلول الدبلوماسية ومواصلة الحوار من أجل تخفيف التوترات وتحسين العلاقات بين الجانبين.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا، في أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن يكون الطقس يوم الأحد صحوا إلى غائم جزئيا في معظم مناطق البلاد مع استمرار الأجواء الصيفية شديدة الحرارة. كما تشير التوقعات إلى نشاط نسبي للرياح الشمالية الغربية واحتمال تصاعد الغبار في بعض المناطق المكشوفة. أما في محافظة بابل يتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى نحو 50 درجة مئوية مع طقس صحو وحار جدا خلال ساعات النهار، في حين تبلغ الصغرى نحو 34 درجة مئوية ليلا.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. ينتظر ملعب البصرة الدولي إطلاق التخصيصات المالية من وزارة الشباب والرياضة لبدء أعمال الإدامة والتنظيف استعدادا للموسم الجديد. وقال مدير المدينة الرياضية في البصرة لطف الجزائري أن تأخر الإطلاق المالي أثر في جدول الأعمال التحضيرية للملعب، وأكد أن الملعب المرخص آسيويا جاهز لاحتضان المباريات القارية بما فيها مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة. وعزى تأخر الإجراءات إلى عدم حسم ملف وزير الشباب والرياضة في الحكومة الجديدة. ويعد ملعب البصرة الدولي الأكبر في العراق بسعة تبلغ نحو 65 ألف متفرج. خسر نادي نفط الشمال ممثل العراق أمام النصر السعودي بتسعة أهداف دون رد في بطولة غرب آسيا للأندية للسيدات، ويستعد الفريق لمواجهة الهلال السوري في مبارياته الثانية، ويشارك نفط الشمال في النسخة الثالثة من البطولة ممثلا للأندية العراقية. وفي سياق متصل، اختار اتحاد غرب آسيا الحكم المساعد الدولي العراقي محمد لؤي صبحي ضمن الطاقم التحكيمي لإدارة إحدى مباريات البطولة. آسيويا، صادق المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على منح اليابان حق استضافة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما لعام 2028، وستشكل البطولة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028. وجاء اختيار اليابان بفضل منشآتها الرياضية المتطورة وانخفاض المخاطر التشغيلية، كما قرر الاتحاد حزمة من التعديلات التنظيمية والإصلاحات لتعزيز النزاهة التنافسية في بطولات الأندية والفئات العمرية. وثبت أيضا حقوق استضافة السعودية لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة حتى موسم 2028-2029. أخيرا، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إلغاء المشروع المتعلق ببيع حصة من عائدات كأس العالم، وأكد أن المشروع كان يهدف إلى دعم الاتحادات الوطنية وتطوير البنية التحتية لكرة القدم، إلا أن الاعتراضات التي أبدتها عدة اتحادات وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي أدت إلى تزايد الانقسامات حول المقترح. وقال إنفانتينو أن وحدة كرة القدم العالمية تبقى الأولوية الأساسية للفيفا، وأشار إلى مواصلة الحوار مع جميع الأطراف لبحث سبل تطوير اللعبة ودعم الدول الأكثر احتياجاً.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تواصل تقديم الخدمات الطبية لزائري الأربعينية على مدار الساعة. شرطة بابل تمنع السباحة في الأنهر خلال الأربعينية وتتوعد المخالفين بالمحاسبة. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لإقرار الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي. الحشد الشعبي يعلن تجهيز أكثر من 17 مليون لتر ماء لخدمة زائري الأربعينية. الولايات المتحدة تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال المغادرة. حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في ألمانيا بسبب الرياح القوية. وإيران تعلن اتفاقاً مع عمان لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكراً لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

لقد

وراحت تكفر كل العباد وتقتل طه بدعوى.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدر أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبروا

الخفوش شماله وحي

تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد عالمي يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: يا يا مظلوم شفيت جوري محا

صحة شنت مسبية شنت مسبية يا ما شاء الله شفيت حسين يقضي حاجتك إن شاء الله.

يقصي اشوف قبور واتلفت ودير العين واصيح بصوت دليني على قبره

تشوف صحيت وينك وقوع عينك شفيت جوري ومحل شنت مسبيه.

0: جنت مسبية جنت مسبية يا مظلوم
1: يحفظك الفسيح
0: بالجوار
1: صعب فقدك

0: جيت لي لمن درب اليسار يا قصير اشوف قبور.
1: إذاعة جامعة المستقبل، التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: يا ابن امي خل هذا على راسك فادك. يا ابن امي نحشيلك السابق ظناحي ما بعد ننسى.
1: هلا هلا بي

ممنون أغاد إلى الشيخ عبد الحسين أبو شبع. بس هذا البيت أعيدها، بس هذا البيت. زينب تقل لك راح أسولف همي بلا حكي.

0: يا ابن امي نحكي.
1: هلا بالايام يا ابن

ديت. يا ابن امينا ديت وقبل هنا ديت عتل صيحت.

0: شكلك وصايتك الاخت واتذكر
1: دخل منو
0: بثلاث وصايا تكلفت واتذكر بثلاث وصايا تكلفت واتذكر
1: يعدون الكرم عدون عد علي شنو هالحكي هذا شنو الحكي
0: بثلاث

ثاني وصية للودي على زهرة. ثاني وصية للودي على زهرة، قالت لأخوك يظل وحيد بعمره.

ثالث ويصي ثاني ويصي للودي على زهرة وثاني ويصي للودي على زهرة قالت لأخوتي يظل وحيد بعمري بيديك تيجي نتقدمي لمهري.

0: من هنا؟ لا شيخ عبد الحسين وشو؟
1: نعم.

حيطهم يحرقوها الانذال يدوسون اطفال ويسلبون عيال كان احنا موجدنا لاساس الاسلام كان

0: بارك الله فيك.
1: من السبيل اليوم ردي انا يا حسين كل

تنادي يا خويا وينك تراب القبر حال بيني وبينك سهرة عيوني من غيفة عين نامة العين هذه العزيزة.

وزينب مثلها عالقبر طاحت صاحت وتسمع زينب اش صاحت.

يا مقبرين أكبر يا ابني تقل عفتكم والذار كنت أظل يمك.

رماك وبقبرك تنام وامك يا سيرة وطب الدواوين وحدة بحزنها مغني عليها عالقبر طاحت عالقبر حطت حلمة ساديها جبتك الهلقاع تندفن بيها بالسهم وضماك فطموك بسنية بالسهم وضماك فطموك بسنية وحدة بحزنها مغمي عليها عالقبر حطت حلمة ساديها بذلك يا جبتك الهلقا.

0: شد على خب حرقه وحزن هاي تنشد على خب حرقه وحزن هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من ابنها على الابن هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من ألمها على ابن وهاي صاحت وين طفلي من دفن شوف كل وحدة بجرح تلقاها هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيش تنشد من ألمها على الابن وهاي صاحت وين طفلي من دفن شوف كل وحدة بجرح تلقاها ظل علي السجاد حاير بالأمر ظل علي السجاد حاير بالأمر يظل خاف وتموت زينب على القبر يروح زينب عدها جمرة من اليسر جمرة بعد الدمع ما طفاه جمرة بعد الدمع ما طفاه شلون زينب تكتفي بيوم وتروح شلون زينب تكتفي بيوم وتروح وقلب زينب كله متواصل جروح روح أخوها تروح ويظل بيها روح يا مصيبة زينب التنسى يا مصيبة زينب التنسى يا مصيبة زينب التنسى وأهلا وفاضل للعباس
1: جنة عدن قصرنا
2: زيارة الأربعين ملحمة قطن وثورة عشق
1: حيا على خير العمل يا حسين
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل
4: يا الماشي لابو اليمة أريد تحفظك الزهرة كل خطوة بألف واحسب لحد ما توصل الحضرة
5: راية بشفك ارفعها واحذر لا توقعها راية بشفك ارفعها واحذر لا توقعها
6: غيور غيور
5: يا الماشي يا الماشي

بجفك تطر قلب النواصب ترى هوايا اللي يكرهونك جنود لهم تراقب يدورون على كل زلة بشر كلهم مخالب يدورون على كل زلة بشر كلهم مخالب يحسون بجريمتهم إذا شافوا مواكب يحسون بجريمتهم إذا شافوا هي هيبة الراية اللي بجفك تطر قلب النواصب ترى

دخيته أدري بكاميرا خصمك تراقب حتى نظراتك امشي وحاذري وحذر نصيحة وبيها من جاتك أدري بكاميرا خصمك تراقب حتى نظراتك امشي وحاذري وحذر نصيحة وبيها من جاتك نفسك انت طوعها واحذر لا

0: وين الايادي وين الايادي
1: كل خطوه
0: عندك اعلى عندك

السيد عبد الخالق المحنى. تشكر من أبو الموكب على حسن الضيافة. تشكر من أبو الموكب على حسن الضيافة. وفيت حسينك بمشيك وهو بالخدمة وافة. تشكر من أبو الموكب على حسن الضيافة. وفيت حسينك بمشيك وهو بالخدمة وافة. إذا شفت الخطأ صحح هروبك بوسافة. إذا شفت الخطأ صحح هروبك بوسافة. أخوك اللي يمشي مو خصمك نصحه بلا مخافة. أخوك اللي يمشي مو خصمك نصحه بلا مخافة. تشكر من أبو الموكب على حسن الضيافة. وفيت حسينك بمشيك وهو بالخدمة وافة. إذا شفت الخطأ صحح هروبك بوسافة.

مسيرتنا قضيتنا هويتنا الأكيدة مسيرتنا قضيتنا هويتنا الأكيدة أخيك الزميدة

مسيرتنا قضيتنا هويتنا الأكيدة هويتنا الأكيدة. كل ما اجت سهلة مسيرة ثبتت بالدم نحور اندفعة عليها اذا ما تعلم تعلم. قل ما اجت سهلة مسيرة ثبتت بالدم نحور اندفعة عليها اذا ما تعلم تعلم. كل من طيها واتبعها واحذر لا كل من طيها واتبعها واحذر لا

تمشي ترى واجب تشجعة. سيد عبد الخالق المحنه

تمشي ترى واجب تشجعه وإذا شفت اليسيء إلا فلا تسكت ومنعه إذا تنظر طفل يمشي ترى واجب تشجعه وإذا شفت اليسيء فلا تسكت ومنعه وإذا شفت الضعان أوقف وخذ لك يمه دمعه وإذا شفت الضعان أوقف وخذ لك يمه دمعه تذكر على الهزيل زينب ونين الحرة سمعه تذكر على الهزيل زينب ونين الحرة سمعه إذا

الناصبية شنك للعسمع اسمع اسمع شنك للحرب رايح غيور وخطوتك هوسة وتصور شمير واقع وريد بجدمك الدوسة الله الله شنك للحرب رايح غيور وخطوتك هوسة وتصور شمير واقع بجدمك الدوسة وتصور شمير بجدمك الدوسة تهذب مهرتك دعها واحذر لا توقعها تهذب مهرتك دعها واحذر لا توقعها.

0: تسجل تقر عين الأسيرة.
1: الله الله اسمع أبو
0: أريدك ملحمة تسجل تقر عين الأسيرة. نساء يمشن يحسبهن خواتك بالمسيرة. النساء اللي يمشن يحسبهن خواتك بالمسيرة. حرس انت وحما الهن يا ابو نفسك كبيرة. حرس انت وحما الهن يا ابو نفسك كبيرة. وابو فاضل ترى يراقب يحب العند غيره. وابو فاضل ترى يراقب ملحمة تسجل تقر عين الأسيرة. النساء اللي يمشن يحسبهن خواتك بالمسيرة. حرس انت وحما الهن يا ابو نفس الكبيرة. حرس انت وحما الهن يا ابو نفس الكبيرة. وابو فاضل ترى يراقب يحب العند غيره. وابو فاضل ترى يراقب

أقل خلة أقل زلة يكبر يضدك عذر ما تلقى عندك وأبو فاضل يريصدك

العالم يشوفك نموذج من عطاء الطف، مثل مذهبك واحرص تراني باسمك تشرف. تاج راسي خلي العالم يشوفك نموذج من عطاء الطف، مثل مذهبك واحرص تراني باسمك تشرف. خلي العالم يشوفك نموذج من عطاء الطف، مثل مذهبك واحرص تراني باسمك تشرف. شجرة حبك ازرعها واحذر لا توقعها، شجرة حبك

أريد بكل شبر مأتم رسالة وبيها غاية. احكي أريد بكل شبر مأتم رسالة وبيها غاية. بعد كم ليلة ويتشاهد يرد ضعن السبايا. بعد كم ليلة ويتشاهد يرد ضعن السبايا. دموعك خل تصوب زمزم لجل تروى الضمايا. دموعك خل تصوب زمزم لجل تروى الضمايا. لجل ضعن السبي توقف ملايين الحمايه.

العدد يحرس بعد من يوصل خيمها زينب تأمري وتنهى شرف كل شيء يخدمها كل هذا العدد يحرس بعد من يوصل خيمها زينب تأمري وتنهى شرف كل شيء يخدمها خيمتها مدامعها واحذر لا توقعها خيمتها مدامعها واحذر لا

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

والله قصدونا ماشي هنا يا النشامة يا النشامة واسول بالطبق حرقة وخيامة.

الرحيم اجوا والعسل يمشون والله.

0: الهندسة الصوتية والتوزيع سيد حسام الجابري، بصوت الخادم الرادود الحسيني سيد حسين صباح الموسوي، والناعي ملا كرار الكربلائي. كلمات الشاعر كرار الكناني، تم التسجيل والتصوير في شركة حيدر هاجر، ومن الله القبول والتوفيق إن شاء الله.
1: كلما اقتربنا من الأربعين
2: زاد القلب ألما
1: وزاد اللقاء لهثة.
2: طريق الحسين،
1: كعبة المؤمنين،
3: يا هلا بزوار، يا هلا بزوار، يا هلا بزوار.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: ما يهمك

زوارك الله لا يخليها من زوارك واربعينك هي هي افعدك وما يهمك الله.

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

العائلة متي السيرة وإلى هالتاح. بلا جواب.

بكربلا شايلة وين كانت وين شعيملات الدنيا

العائلة مين بيات شرف عزي وجود،

شراحك تسالف صار بيها صار تحكي عن مصاب الآن

ساحك شعني مصاب الاهل.

آه يا زيانة بالشبحة للنظر صاحت الله يصنع بنا القدر راس أشرف بدر راس أشرف بشر بيدة عز بشر راس أشرف بشر بيدة عز بشر شحال مصيبة ونار هشيط فيها آه يا زينب شبحت للنظر

حسين يريد يفجع زينب بواليها. الى شيخ عبد الحسين ابو شبر يزيد يسأل وين اخت حسين وين ومن عرف زينب بدا يركز العين يقدمه للطشت براس الحسين يريد يفجع زينب بواليها. رفع راس العصا وتنظر يرفع الراس العصا تنظر بيه يصيح باسم اختل يصيح باسم اختل غريبة وتصد لي راس من هذا يا زينب تعرفي راس من هذا يا زينب تعرفيه ويضرب على الراس ويراويه وين بعد وين بعد يرفع الراس العصا تضرب عليه يصيح باسم اختي الغريبة وتصد ليه.

ومن بعد زيانة بالعلم هالمصاب صاح وين سكينة وين امي الرباب شوف راس حسين من بعد الغياب شوف لن يزيد يوم عليها قوم يا حسين انظر العائلة شلون

0: تليها شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر صيح ردي أنا يا هنّا من اليسر شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر صيح ردي أنا يا هنّا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم إن الأهل ينهاوليها يا هم إن الأهل ينهاوليها شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر صيح ردي أنا يا هنّا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم إن الأهل ينظر ليها
1: اريد فلوس اريد بس خدمتي الزوار الحسين
2: ان من اهم مقاصد هذه الزيارة الحسينية هو الحفاظ على مبادئ الاسلام واحكامه وتعاليمه المقدسة
3: يا ضميا يا عظيما جاءك الناس حفار
4: نعشق الحسين. بالسير على نهجه وسلوكه ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

الشاعر علي الخفاجي حسين أغلى إنسان ما يغيروني وبمحبتي في أضقل ما يلوموني أنا أتحدى النواصب واللي عادوني عن طريق حسين أقل

الله انا عند حسين باكر هو عنواني ما وقفت بباب غيره ولا ادق ثاني انا عند حسين باكر هو عنواني ما وقفت بباب غيره لا ادق ثاني تيهت يا

0: شدنا صوت حسين ثور والزمن شاهد شيعة ونسلم الرايح واحد
1: الواحد
0: شيعة ونسلم الرايح
1: واحد الواحد.

مثلك يا ابو اليم قاعدنا بس الحسين ماكو مثلك يا ابو اليم شيعي وابقى شيعي لو قطعاني

0: حسين يا صرخة وجود المصدر هاتي اسمك الفايض محن عايش بذاتي اسمك الفايض محن
1: عايش بذاتي
0: منك استلهم شعور وأبدي كلماتي منك استلهم شعور

ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه، ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه، بعد ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه. وش كبر حظ لي يصير حسين محبوبة، وش كبر حظ لي يصير حسين محبوبة، بعد وش كبر حظ لي يصير حسين محبوبة. باري باسم حسين كاتب أقبل التوبة، باري باسم حسين كاتب أقبل التوبة، ولي خدمة بوجه الأبيض تلمح ذنوبة، ولي خدمة بوجه الأبيض شيعي وانطي عمري لما نسوني، شيعي وانطي عمري.

ضبها ضبها عاشق وحسيني هذا جنون عاشق وحسيني هذا جنون.

0: حسين قبلتنا الشريفة ومجد ظل عالي يدق نبض القلب باسمك واغلى كل غالي يدق نبض القلب باسمه واغلى كل غالي عاهدا موت بخدمته ونسهر ليالي عاهدا موت بخدمته ونسهر ليالي احنا شيعة وهذا حبنا يبقى للتالي احنا شيعة وهذا حب
1: وينك وينك
0: احنا شيعة وهذا حب يبقى للتالي احنا شيعة وهذا حب
1: هذا حب
0: ابها

يا حسين. حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين.

من صاب من مثلك حمل لعات، من صاب ولف طعنة رمح بالجسد، من صاب إلك منبر عزب كل قلب، من صاب إلك منبر عزب

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

صحت يا الكافين. هاي ابو

الحرقة والخامة طلعت بالهامة ركضت بين الزلم صعبة علي علي

0: اقرا لا تسكت. اروح لك فدوه فدوه فدوه صوتك. هلا اقروا له صاحب الزمان اقروا له اقروا له.
1: Thank you.

0: القية وجرحي ظل بلا دواء جرحي ظل بلا دواء
1: منو

قالوا في الحسين.

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

فواحد عباس وشوفك انت ابن بنتي محفوف يعيش بكل نبض دينا يعيش بكل نبض شد ربالهم الا وتمنوا عنا

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: يا حسين
2: ربي لا أريد فلوس، أريد بس خدمتي الزوار الحسين.
3: إن من أهم مقاصد هذه الزيارة الحسينية هو الحفاظ على مبادئ الإسلام وأحكامه وتعاليمه المقدسة.
4: يا ضمياً يا عظيماً جاءك الناس حفاً.
5: نعشق الحسين حسين. بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

البصرة كلها خدمة أهل الناصرية كفو إلها ولأهلها خدمة أهل الناصرية كفو إلها ولأهلها السما وش قد عظيمة والكرم لا يقلها السما وش قد عظيمة

سبع العجائب تبقى أكبر عجيبة. الحسين خادم من عيونك شاعرها ذرية الزهراء سيد محمد وسيد محمود الموسوي.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: زايدة فدوى
1: راس والله خادم لخادم زوار الحسين واثق العيساوي لم لميت ربعي وغراضي وللمواكب جينا لم لميت ربعي وغراضي وللمواكب جينا وعلى الموعد

يا وقت اسرع شوية يلا وارحم حالي، سنة وحشة تمر علي الموكب يضل خالي. يا وقت اسرع شوية يلا وارحم حالي،

أصابع إيدي شمعة أتاني بعيني دمعة، أصابع إيدي شمعة أصيح وصوت سمعة، أصيح وصوت سمعة، هلا بزوار الحسين، هلا يلا عمي تضل.

الوفاية عرفت وفتحت نفسها الجية المشكلة.

0: وصل قماش
1: الراية
0: الراية وصل قماش لكن بيها سروح جاية الراية وصل قماش لكن بيها سروح جاية بس قرب موعد الخدمة يرفق قلبها الراية يلا يحركها هواكم يا زوار وغلاكم يحركها هواكم يا زوار وغلاكم بقت روحي وراكم بقت روحي هلا هلا هلا بزوار

0: حياك الله على التعب، يستاهل الحسين، تضل عيني.
1: طيب عيني بكرمكم.
0: شباب.

ولدي والجيران واهلي والعرف لميته، ولدي والجيران واهلي والعرف لميته، ما نخيت انا على روحي ليكم تنخيته. اسمع اسمع سمع بكم وجاني وعلى الموعد لقاني، سنة قاعد وتاني هلا بزوار الحسين.

والفراش البيع عطركم من وقت مديته من وقت ولدي والجيران واهلي والعرف لميته ولدي والجيران واهلي ما نخيت انا على روحي بيكم تنخيته سمع بيكم وجاني على الموعد لقاني سمع بيكم وجاني على الموعد لقاني سنة قاعد وتاني سنة قاعد وتاني هلا بزواري الحسين.

أنا ويا صحباني الله يتباهى بعددكم يزود مكاني مكان بعيني يكبر زرعت وياكم اثمر المهم ارضيكم اقدر المهم ارضيكم اقدر.

هلا بصباح الحسين. اسمع هذا يقول ان كان بيت وكان خيمه لو غرف ابنيها، كان بيت وكان خيمه لو غرف ابنيها، المهم روحي وسيعه من المكم بيها. المكان بملقى أهله والهلا براعيها، المكان بملقى أهله والهلا. عيد عيد وياه.

0: هلا بزوار الحسين. اسمع
1: أربعين حسين خادم للخدم حسبوني.
0: اي والله تشرف.
1: أربعين حسين خادم للخدم حسبوني، والله لو بيدي يا زاير امطي حتى عيوني. كون احط لك كل شي غالي بصفرتي ومعوني. ما اريد انصيت اريد خدمتي قبلوني، ما اريد انصيت اريد خدمتي قبلوني.

0: حسين بالخدمتي ولا تقطع دمعتي.
1: اي والله ابو علي
0: حسين بالخدمتي صحت صوت بعبوتي. هلا
1: حسين.

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح، لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

0: وعباس يحجون بدمي
1: يم قبر العيون
0: شفين وشمل.

مقبر العيون يا مقبر العيون غربة وحشيهم شيء بالماي غربة وحشيهم ايه ايه ايه دفنا ونهرنا والعالم

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: الكرار حيدر الخفاجي.
1: أكو بكل بقعة من هالقاع وفاية نطول حسين دمهم ونطوي حجاية. أكو بهالبقعة من هالقاع وفاية
0: من هم
1: نطول حسين دمهم ونطوي حجاية. من الأهواس رفت للخدم راية من الأهواس رفت للخدم راية اي من الأهواس رفت للخدم راية اي من الأهواس رفت

فدائية على غرة صف نطلع فدائية نخلي بكل شبر راية حسينية نخلي بكل شبر نهشقع العراق الصرخة الشيعية نهشقع العراق الصرخة الشيعية

ثورة هذه كل عام ثورة وإحنا خدام ثورة هذه يزورون أمشي يصيح.

تحدينا المصاحب والخطر كله. تحدينا المصاحب والخطر كله.

من أقصى الأراضي الشوق يدفعنا. هلا من أقصى الأراضي الشوق يدفعنا، تفرقنا الدول وحسيا يجمعنا، تفرقنا الدول.

0: كيف أغرب ما تقول
1: لا تسكت
0: انتفار شم جلاد حاول قبل يمنعنا

0: يذبحنا ونصير يذبحنا ونصير صرخة وحسينة صرخة نبقى وياه صرخة وحسينة صرخة وحسينة
1: لا تتعب لا تتعب

على الميعاد ما يشايتنا متحضرة ويوم الأربعين بنار ننتظره يا الله.

أخته. اي بعضهم ينتقد ومن المشي يسخر، احنا اسمع حكه واكثر بعد نكثر، احنا اسمع حكه واكثر بعد نكثر، اذا ذبحونا نكتب من دم المنحر، نعيش نموت خدامك يا ابو الاكبر، نعيش نموت خدامك يا ابو الاكبر. سمعوا سمعوا الكلمه لا والله ابقى مشاي، والله وارهب اعداي، والله ابقى مشاي، والله ارهب اعداي.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: شاعرها الموفق قرار حسين الكربلائي. زلم شدت حزام حضرت مواكب
1: إذاعة جامعة المستقبل.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

ولسخطك متعرضة، تسلك بمسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم علماء مدينة الحلة من أهل العلم والمعرفة، هو السيد أحمد بن طاووس رضوان الله تعالى

هو السيد أبو الفضاء الجمال الدين أحمد بن سعد الدين أبي إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله محمد الطاووس بن إسحاق بن الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الإمام الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. له من الإخوان ثلاثة، وهم السيد علي والسيد شرف الدين محمد والسيد عز الدين الحسن، وكلهم أهل علم وفضل وتقوى وصلاح. قالوا في مدحه والثناء عليه إن من ترجم للسيد أبي الفضائل أثنى على مكانته السامية وعلمه وأدبه وأطروه بجميل الصفات ومحاسن الألفاظ، فأول من ذكره تلميذه الشيخ الحسن بن داود الحلي في كتابه الرجال، فقال: أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد الطاووس العلوي الحسني سيدنا الإمام الطاهر المعظم فقيه أهل البيت عليهم السلام جمال الدين أبو الفضائل، مات سنة 673 للهجرة، مصنف مجتهد، كان أورع فضلاء زمانه، قرأت عليه أكثر البشرى والملاذ وغير ذلك من تصانيفه، فأجازني في جميع تصانيفه ورواياته، وكان شاعرا مصقعا بليغا منشأ مجيدا، حقق الرجال والرواية والتفسير تحقيقا لا مزيد عليه، رباني وعلمني وأحسن إلي. وفي الإجازة الكبيرة لتلميذه العلامة الحلي لبني زهرة قوله: ومن ذلك جميع ما صنفه السيدان الكبيران السعيدان رضي الدين علي وجمال الدين أحمد ابنا موسى بن طاووس الحسنيان قدس الله روحهما، وروياه وقراه وأجيز لهما روايته عني عنهما، وهذان السيدان زاهدان عابدان ورعان. وجاء وصفهما في إجازة الشهيد الأول لأبي جعفر محمد بن الشيخ تاج الدين ابن نجدبي: الإمامين السعيدين المرتضيين سيدين الزاهدين العابدين الفردين رضي الحق والدين علي وجمال الدين أبي الفضائل أحمد ابن الطاووس الحسني، سقى الله عهدهما صوب الغمام ونفعنا ببركتهما وبركة أسلافهما الكرام. وقال الشيخ العاملي في أمل الآمال: كان السيد جمال الدين عالما فاضلا صالحا زاهدا عابدا ورعا فقيها محدثا ثقة شاعرا جليل القدر عظيم الشأن. وجاء في عيون الرجال: هو أجل من أن يقال له ثقة، وهو من الصديقين المخبتين، وهو صاحب حل الإشكال في معرفة الرجال، وله 82 مجلدا من أحسن التصانيف. ومن مشايخه من الأعلام الذين أخذ السيد أبو الفضائل عنهم العلوم الدينية المختلفة في الفقه والحديث والأصول وعلم الرجال هم الشيخ نجيب الدين محمد بن نمى الحلي، والسيد جليل فخار بن معد الموسوي، والسيد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي العلوي الحسني، والشيخ يحيى بن محمد بن الفرج السوراوي، والسيد صفي الدين محمد بن معد الموسوي، وكذلك الشيخ الحسين بن أحمد السراوي، والفقيه محمد بن غالب، وكذلك السيد محي الدين محمد بن زهرة صاحب كتاب الغنيمة. ومن أشهر من تتلمذ عليه وروى عنه الشيخ آية الله العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، والشيخ الحسن بن داود الحلي، والسيد عبد الكريم بن طاووس ولده. ومن مؤلفاته ومصنفاته: خلف السيد أبو الفضائل مؤلفات قيمة بلغت 82 كتابا، كما ذكر تلميذه الشيخ الحسن بن داود الحلي في كتابه الرجال، غير أنه ذكر بعض كتبه، منها كتاب بشرى المحققين في الفقه ويقع في 6 مجلدات، وكتاب ملاذ علماء الإمامية في الفقه ويقع في 6 مجلدات، وكتاب الكرم في مجلد ضخم، وكتاب السهم السريع في تحليل المداينة أو المبايعة مع القرض وهو مجلد واحد، وكذلك كتاب الفوائد العدة في أصول الفقه وهو مجلد واحد.
فضلا عن كتاب الثاقب المسخر في نقد المشجر في أصول الدين، وكتاب الروح، وكتاب شواهد القرآن، وغيرها من الكتب والمصنفات القيمة. ومن المؤسف حقا أن يفقد ديوان السيد ابن طاووس ولم يبق من شعره سوى مجموعة من الأبيات، فمن شعره ما كتب على ظهر كتاب نقد الرسالة العثمانية بخط ابن داود الحلي، وفيه يرد على الجاحظ ويقول: ومن عجب أن يهزأ الليل بالضحى، ويهزأ بالأسد الغباب الفراعل، ويسطو على البيض الرقاق ثمامة، ويعلو على الرأس الرفيع الأسافل، ويسمو على حال من المجد عاطل، ويبغي المدى الأسمى المعلى الأراذل. وعن وفاته ومرقده قال الحسن بن داود: مات سنة 73 و600 للهجرة. وأيضا يقول المحدث البحراني المتوفي سنة 1186 للهجرة إن قبره الآن في الحلة مزار مشهور، وقد ظهر في السنين الأخيرة برؤية رآها بعض الصالحين. وأقر الشيخ القمي كذلك بقوله إن جمال الدين صاحب التصانيف الكثيرة المتوفي سنة 73 و600 مدفون بالحلة. وقال الخونساري: وقبره في الحلة مزار معروف مشهور كالنور، على الطور يقصدونه من الأمكنة البعيدة ويأتون إليه بالنذور. ولم يزل موضع تقديس واحترام الناس، وله خدم يتعاهدونه. وفي سنة 1377 للهجرة قام الوجيه الحاج عبد الرزاق مرجان بتعميره، وأنفق مبالغ طائلة في هذا السبيل، فصار محلا جميلا ومزارا مقدسا. وأشار الشيخ محمد حرز الدين إلى مرقد السيد أبي الفضائل فقال: مرقده في الحلة المسجدية محلة أبي الفضائل، حيث نسبت الحارة التي فيها قبره إليه. وقبره معروف مشهور، عليه قبة قديمة بيضاء، وله حرم يزار عليه السيرة من علمائنا الأقدمين إلى المعاصرين. ويقع قبره في الشارع الغربي بظاهر مدينة الحلة قرب باب كربلاء وباب الحسين عليه السلام، هكذا هما معروف عند الحليين قديما. ويقول الدكتور سعد الحداد في كتابه مراقد الحلة الفيحاء أنه حدثني شاهد عيان على إعادة عماره وبنائه، وهو السيد محمد علي النجار، حيث قال: كانت المنطقة المحيطة بالمرقد مغتسلا للموتى من الأطفال، وكانت مدفنا لهم، حتى شيد بهذه العمارة الجميلة وبناء قاعة كبيرة للصلاة. وبلغ مجموع ما أنفق على بنائه بين عامي 1956 إلى العام 1957 3000 دينار، وهو مبلغ كبير في وقته. ومن حسنات الدهر إن المسجد حظي بتأسيس مكتبة في سبعينيات القرن الماضي عرفت بمكتبة الإمام الصادق، إلا أن النظام البائد أغلقها بعد أن صادر أغلب كتبها، وتعود اليوم بفضل الأيادي البيض بحلة جديدة لتساهم في بث الوعي الثقافي والعلمي والديني بين شبابنا الأعزاء. وقد اتخذ الشيخ الفاضل حسن الحلي من المسجد مقاما له للوعظ والإرشاد وإمامة المصلين للصلاة. أما المرقد الآن فيقع على يمين الداخل إلى المسجد في غرفة مربعة الشكل، له شباك يطل على الزقاق الخارجي المحاذي للمسجد، وبجانبه مرقد أخيه السيد محمد بن طاووس. المزار الشريف الآن يقع تحت إدارة الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة، وتوليه عناية كبيرة من كل

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ظلم هو عبارة عن شعور الإنسان إما بزيادة في طاقة من الطاقات على الناس، يعني مثلا يشعر بأن عند طاقة حكم يحكم مثلا، أو عند طاقة مال أن غني أغنى من الناس، أو عند طاقة علم أن أعلم من الناس فيطغى. يصير عند بعضهم إذا صارت عند هذه الطاقة يعتبرها نعمة ويتواضع للنعمة ويؤدي شكر النعمة، والبعض الآخر لا، ما يعتبرها طاقة، يعتبرها لون من التميز، وهذا اللون من التميز يخليه يترفع على الناس، يطغى على الناس، يظلم غيره، يظلمه بالمال أو بالحكم أو بالعلم إلى آخره. إما شعور بزيادة بالطاقة أو شعور بنقيصة في النفس، وإذا شعر بنقيصة في النفس في الأولى يظلم الناس، وفي الثانية يظلم نفسه، يعرض نفسه للذل. هذا المعنى سنفهمه إن شاء الله خلال البحث. نبه في الظلم اللي الله عز وجل يقول فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، يعني علة إهلاكهم لأنهم ظالمون. الظلم هو هذا مصدر إما شعور بزيادة بالطاقة أو شعور بنقص. الشعور بزيادة بالطاقة يدفع إلى ظلم الآخرين، والشعور بالنقص غالبا يدفع إلى إذلال النفس، يذل نفسه ويظلم نفسه. في كلا الحالتين هو ظالم، إما للناس أو لنفسه. طيب إذا عرفنا هذا نسأل سؤال، نقول أن هذه مسألة الظلم، يعني احنا نلاحظ بعض المأثورات لما تنعت الظالمين تطيها النعت على الاجمال، ما تعرف انت هذا الظلم عند الانسان هل هو طبيعة في قرارة نفسه، يعني موجودة عنده، يعني مخلوق ويا يو لا مكتسب يتعلمه من المحيط. نبه لي، ومثلا افرض لما يقول ابو الطيب المتنبي الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه، ها؟ فهل هذا طبيعة تولد مع الإنسان الظلم؟ يو لا، هذا شيء يحصل عليه الإنسان يكتسبه من المحيط من التربية. تربية يو أكو تربية فرقعة تقول له إذا صارت عندك طاقة زايدة هاي الطاقة اعتبرها نعمة واشكر الله عز وجل وأدي شكر النعمة اللي عندك. طاقة مال عليها ضريبة، طاقة علم عليها ضريبة، طاقة حكم عليها ضريبة، هاي عليها ضريبة بجانب وهاي عليها ضريبة بجانب وهاي عليها ضريبة بجانب. نبه لي، فالإنسان الشوي اللي ما عنده نقص ما عنده مرض
اذا شعر بزيادة بالطاقة على الاخرين، هذا شعور بزيادة بالطاقة يعتبر نعمة ويشكر الله على هالنعمة ويؤدي شكر هذه النعمة. اما بالعكس، هذا اللي نفسه مريضة، اذا نفسه مريضة لا يتخذ من هذه الزيادة وسيلة للتعالي والترفع على الناس، للتعالي وللترفع على خلق الله. هذا من ناحية الشعور بزيادة بالطاقة. الشعور بنقص بالطاقة شو يسوي هذا؟ اذا شعر بنقص، اذا شعر بانه يحاول يعوض، واحد يعوض تعويض طبيعي. شلون تعويض طبيعي؟ يعني يقوم يضاعف جهده، يطلب علم جيد حتى يرفع نفسه، يشتغل يكتسب جيد حتى يحصل على ثروة تعزه، انه يعمل للوصول الى حكم حتى يعز نفسه. هذا نعبر عنه تعويض طبيعي. واحد لا، ما يعوض عنه، تصير عنده عقدة الدونية. عقدة الدونية شنو يعني؟ يشعر يقول انا الله خلقني اقل من الناس. ها لا، هذا ظلم. لا يظلم الانسان نفسه، لا تظلم نفسك ولا تظلم الاخرين. نبه. من بعد هذه المقدمة احنا نقول ان هاي صفة يكتسبها الانسان من المحيط. ماكو واحد الله يخلقه من بطن امه ظالم، وواحد يخلقه من بطن امه نعم عادل، ابدا. الانسان يجي مجرد صفحة بيضاء، المحيط شو يعلمه؟ هاي البيئة اللي يعيش بيها، الناس اللي يعيش وياهم، التربية اللي يحصل عليها، شلون راح تربي؟ هي هاي نفسها اللي راح تصوغه وتصوغ شخصيته وتصوغ اخلاقه. ها؟ هذه من بعد هالمقدمة خلي نعود الى الآية الكريمة. طيب، تقول الآية: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا. زين، هذول وحدة يعني وسيلة من الوسائل اللي كافحوا بيها رسالات السماء، وكافحوا بيها عطاء السماء. بيش كافحوا؟ كافحوا بالتهديد بالاخراج من الارض، وهذا عقاب ترى موجع. ايش قد تصور عقاب موجع؟ ان واحد يطلعوه من تربته او من ارضه، عقاب ايش كثر تصور موجع؟ موجع. افرض التربة اللي هو عايش بيها يعني صحراء، ها؟ والمكان اللي يطلعوه الى حتى لو يكون جنة من الجنان، لكن هاي الصحراء اللي طلع من عندها ممزوجة ويا مشاعره ويا نفسه، رابي بيها، متربي بيها، معتبر جزء من كيانه، جزء من روحه، جزء من نفسه. فهذا مو سهل عليه ان يطلع عن ارضه، عن تربته، لان اذا طلع يشعر بان عاف روحه بالمنطقة وطلع بلا روح. نبالي؟ ها؟ يعني تصور انت واحد يقول مريت بالصحراء، شفت لي صبية تقود عنزة، بيدها عنزة شخلة تقودها، ونظرت الى الصبية وجدتها على درجة عالية من الوضاءة والجمال، قلت لها انت شون اللي جابك الى هالمنطقة؟ انت تملكين ما تعيشين به في منطقة اخرى؟ انت الان قد يخطبوك الناس المحترمين، تكونين في بلد اجمل. فقالت: احب بلاد الله ما بين من اجن الي وسلمى، ان تصوب سحابها ديار بها نيطت علي تمائمي، واول ارض مس جلدي ترابها. ها؟ هذا التراب انا طحت عليه هنا، وهذا ما تزال رائحة التراب اللي انولدت بي موجودة في فمي، موجودة في انفي. انا اول ارض مس جلدي ترابها، هذه اعز بلاد الله علي. وين ما توديني مو معلوم انك توديني الى مكان يشبع نفسي، لا، المكان اللي يشبع نفسي ترابي، وطني، مهما يكون، حتى ولو يكون ارض عادية، حتى وتكون ارض جدا عادية، يبقى الانسان يحن الى تربته، يحن اليها. فهاي التربة التي يولد بها الانسان، اذا تجي تهدد انسان تقول له انا اطلعك من هذه الارض، من ارضك،
إيه في نفس الوقت انت جيت تقضي عليه، يعني جيت تحاول ان تميته، لان هذا نوع من انواع الموت. هاي نقطة. النقطة الاخرى، ماكو تربة يكون بيها الانسان ما بيها بشر، انسان يعيش مع البشر، مدني بالطبع الانسان. ذول البشر اللي يعيشوا وياهم يعرفوه، ما طول البشر اللي يعيشوا وياهم يعرفوه، هذا ما طوله بارضه كرامته محفوظة. اذا طلع الى برا ما حد يعرفه، واذا صار ما حد يعرفه ضاع. نبهلي ضاع في هالضياع. هذا منين يجي؟ من بعد عن وطنه. وهذه مصيبة اخرى ايضا، يعني بالوقت اللي يتضرر به نفسيا اجتماعيا يتضرر. فدول يقولوا لهم لنخرجنكم من ارضنا، يعني مثل ما يقولون ضربوهم على الموضع اللي يوجعهم. ها؟ ان انا راح اطلعك من هالتربة اللي ولدت بها عشت بها. وحدة. اثنين، لنخرجنكم من ارضنا. شوف الدعوة. انت ارضنا، انت اشتمتلك من الارض. انت شنو معنى تسميها ارضنا؟ ليش سميها ارضنا؟ انت واحد والاخرين مثلك احاد. يعني لك نصيب بهالتراب بقدر نصيب سائر الناس. عينا. بالحياة إلك مكان تشكنه، وبعد الممات إلك هالخمس أشوار يحطوك بها ويواروك بها. أنت تعبر عنها أرضنا، إيش معنى؟ أنت منين إجتك هاي أرضنا؟ هاي لغة الظالمين دائما. نبه أن هاي أرضنا. ليش أرضك منين؟ ويملك أن يأخذ ويعطي ويمنع. على استناد، على استناد ان هاي ارضه. منين انت اجاك هذا المعنى؟ منو خولك هذا المعنى؟ منو اعطاك هذا المعنى؟ الحق منين اخذته؟ طبعا هذا انت تتكلم ويا واحد مثلا عند عقليه افرض قانونيه او عقليه شرعيه، او يتصرف تصرف مرتبط بالضوابط. اما اذا لا، واحد من هذول الوحوش القتله، ها؟ هاي ارضي، هاي ارضنا، اخرج. شلون ارضنا هاي اخرج؟ وتشوف مع الاسف يعني احنا في تاريخنا هذا المعنى، هذا المعنى في تاريخنا موجود. موجود. طلع لا تخليه. رأسا مو يكتب معاوية الى عثمان يقول له ان كانت لك بالشام حاجة اخرج منها ابا ذر. وبن المدينة طلعوا له ابو ذر. وقلت لك انا قبل يومين واحد مؤرخ يجي يقول اخرج نفسه. ابو ذر نفى نفسه، هو نفى نفسه. عجيب. قال يريد يروح يتمشى بالربذة على هالرملة هاي القاحلة على هالصح. وش كان ابو ذر شي يكلف بيت المال؟ وش كان يكلف احد ابو ذر؟ رغيفا اللي ياكله. مات واحد من رفقائه من الصحابة. تدري ايش خلف؟ خلف ثوابت يعني عقار وبساتين 30 مليون. الحق 30 مليون عقار وارض، ها؟ 30 مليون ونقد مليونين. نقد مليونين. وابو ذر يقول هالبنت قومي بنا الى الرمل علنا نجد قد نمشي على الرمل بلكن نلقى نبات ناكل من عنده، ما عنده رغيف خبز يا قوم. على اية حال تأمل هذا في تاريخنا، تلقى من هالنوع مثلا هالاحرار يذادون يبعدون. ذولا يقول لهم مع العلم الارض تتعاقب عليها امم. مرة عيسى عليه السلام شاف اثنين يتنازعون على قطعة ارض، قال لهم ما الخبر؟ قال هذا يقول هاي الارض لي وهاي يقول هاي الارض لي. قال لهم مكانكم الان، لو اسأل الله ان يعيد لكم من ملكوا هذه الارض وذهبوا عنها، ها؟ اسألكم لو يعيد لكم الله عز وجل من ملكوا هذه التربة ورحلوا عنها، يمكن تلقون على كل حبة رمل فد ألف قدم. اي نعم، كل حبة رمل ألف يتنازعون عليها، لان هاي الكرة الارضية مرت عليها اجيال. هذا قال ارضي وراح وطاها الغيرة، وهذا قال ارضي وراح وطاها الغيرة، ها؟ كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ورحم الله الشريف الرضي يقول ومسندين على الجنوب
كأنهم شرب تخاذلوا بالطلا أعضاؤه. هذا الميت ويحطوه على جنبه، يطرحوه من يحطوه بالقبر يحطوه على جنبه، على جنبه الأيمن. دول يقول مشندين على الجنوب موتى، ومشندين على الجنوب كأنهم شرب تخاذل بالطلا أعضاؤه تحت التراب بغير ميعاد إلى يوم الحساب، تضمهم ضوغاؤه أكلتهم الأرض التي ولدتهم. أكل الضروش حلت له أكلاؤه، فعلا الأرض اللي ولدتهم أكلته خلاص راح. هاي النتيجة أنه شالوه وعطوه إلى التراب، فقال لهم بعض هذا النجاع خففوا عليكم هذا النجاع، الآن لو الله عز وجل يسأل بأن يطلع لكم الناس اللي مروا على هالكرة هالمنطقة بالأرض وملكوها يمكن تلقون آلاف يتنازعون على شبر من الأرض. ها؟ فأنتوا دعواكم أن هذه أرضنا؟ لا، الأرض الإنسان يتمكن من الانتفاع بها، يعيش على ظهرها كم يوم يتكون أفرض منها ويمشي على ترابها ثم يعود إلى ترابها لتأكله الأرض مرة أخرى، لتذهب بمحاشنه، تذهب بمحاشنه. هذه وحدة، مو أول شيء أن الآية الكريمة تقولهم لذولة هاي دعوة، دعواكم بأنه لنخرجنكم من أرضنا، هذه الدعوة لا تقبل بحال من الأحوال منكم. زين، بعدين هذه دعوة باطلة. شو تنبه لي زين؟ لأنه هذا الإنسان جاي يضيف إلى نفسه، يضيف إلى نفسه الأرض، يعني النسبة ينسب الأرض إلى نفسه. يقولهم هاي دعوة بها مغالطة. ليش؟ لأنه باشر الأرض تنسبكم إلى نفسها، هي الأرض نفسها أنتوا راح تنتسبون إليها، وانت تقول هاي أرضي، هاي الأجر الأرض باشر تقول هذا جزء مني. ها؟ أنت ما اكون نقطة من الـ الارض، هي مو انشان. وفي اليوم هذا لما ودى المتوكل ارسل خلف الامام الهادي سلام الله عليه، ودى لقائد من القوات اخذ له كوكبة وقال له تروح الى المدينة تجيب الامام الهادي تجيبه الى سامراء. طيب هذا يقول احنا طلعنا، من طلعنا يقول كان عندي قائد من الشرات من الخوارج وعندي موظف اخر من الشيعة، وكان دول يقول الطريق كله ما بيناتهم مساجلة، واحد يساجل الاخر، يعني ما بيناتهم فرد جو شوية مو هالقد مريح. ها؟ يقول التفت هذا الشاري، التفت الى هذا الموظف قال له مرينا بصحراء، قال له تفضل هاي الصحراء شوفها، انتوا ائمتكم يقولون ما من بقعة الا وهي ارض او الا وهي قبر او ستكون قبر، شوف هاي الصحراء، وين هاي الصحراء؟ من يموت بها حتى تتحول الى قبور؟ ها؟ يقول انا اتفرج عليهم اسمع مناظرتهم وقاضي طريق، قاضي وقت عليهم. ها؟ يقول هذا انخذل بين يديه، سكت ما كلمه. تجينا الى ان انتهينا الى المدينة، يقول ادخلت على الامام بلغته طيت البلاغ، قلت له تهيأ حتى نقلك الى سامراء الى العاصمة، لا بد من خروجك، هيأ من تحب ان يطلع وياك. يقول الامام سلام الله عليه تهيأ، قلمتني مجال ثلاث ايام نتهيأ، دخلت عليه باليوم الثاني لقيت الدار مملوءة خياطين قاعدين وجايبين نوع من النسيج التخين اللي ما يلبس الا في عز الشتاء. يقول انا قضيت وياك انت بتموج دنيا حارة، لقيت هذول خياطين جاي يخيطون لباديد وقفاتين وبرانش توضع على الرؤوس. يقول فريت ايدي، قلت هذا اللي يقولون بامامة هذا ذولا ما عندهم عقل، هذا جاي يسوي هذا؟ احنا بالصيف تموج المن والدرب كله ياكل اسبوع، فهذا المن ما اخذ هذا؟ ما يقول سكتت، انا انطويت على نفسي وسكتت. يقول كملوا هاي الفساتين واللبابيد، اليوم الثالث طبيت عليه لقيت الامام متهيئ. يقول انا نقلت ونقلت يا بعض اصحابه
اللي اراد ان ياخذهم معه تهيأنا للرحيل وطلعنا. والإجينا نمشي الى ان وصلنا الى المنطقة اللي حصلت بها المناظرة. ما كل منطقة اللي صارت فيها مناظرة بين هذا القائد وبين هذا الموظف. يقول هنا نظرت الى غيمة سوداء ارتفعت بالسماء. يقول استقعت هاي الغيمة الى ان اظلت علينا. لما اظلت رؤوسنا بدأ المطر ينشكب كأنه افواه القرب. ثم بدأ ينزل برد نوع من الحالوب الكبير كأنه الصخر. فأخذ يقع على رؤوس أصحابنا بالكتيبة. يقول ومزقهم. أنا شفت الإمام الهادي يقول لبس برنس ولبس عليها اللبابيد وأصحابه كلهم لبسوا ويشدوها على أنفسهم. يقول أخذتنا هذه الحالة العاصفة أخذتنا يمينا شمالا ما ندري إحنا وين مكاننا. بعد ساعة هدأت. يقول عاينت وإذا فرد مجموعة من أصحابي موتى. شفت الإمام وأصحابه ما صايبها شيء أبدا، لا هو ولا أصحابه صاير بهم شيء بالمرة، لأنه حمتهم هاي الألبسة. يقول إلى أن هدأت صاحبي قال لي تعال. قال لي قل لهذا صاحبك هذا القائد الشاري قل له هكذا يملأ الله هذه البرية قبورا. ها؟ أخبرني يقول بما أخبرني بما جرى بيننا. فصحت له قلت له رأيت؟ قال لي إن هؤلاء قوم يبدو أنهم على صلة بالسماء. ها؟ أفشك. فموضع الشاهد أن ما من بقعة إلا وهي قابر أو ستكون قابر. هي بالأحرى الأرض يجب أن تنشب الناس إليها. مو الناس ينشبون الأرض إليهم. لأن نحن جزء منها ونعود إليها. عائدين إليها. يجي واحد يملك افرض هالجرأة ويقول هذه ارضي فتلون من الغرور يا ارضك انت راح تعوفها وتطلع انا شئت ام ابيت. بس ذولا يقولون لهم للرسل لا نخرجنكم من ارضنا. هاي الارض التي لنا لازم نطلعكم عنها. زين قلت لك انا احنا يعني اذا نرجع الى تاريخنا نلقى تاريخنا بالواقع عابر بهالجانب هذا. غالبا المصلحين او حملة الراي حملة الفكر يعتبروه خطر على هذه الارض يطلعوا من عندها. طلعوا وين؟ طبعا يطلعوا الى ارض اخرى يعني الى غير وطنه. لانه وين يروح يعني الارض اخرى؟ يمكن يطلعوا من كل الارض. ممكن يطلعوا من كل اما ان يطلعوا الى ارض لم تسكن الى سجن. ها هو هذا السجن. ولذلك الاحناف لما يمرون بهذه الايه الكريمه او ينفوا من الارض انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الى قوله او ينفوا يقول ينفوا من الارض وين يعني اذا راد ينفي من الارض وين يروح ولا بد من الارض يروح من مكان الى مكان فيقول ينقل الى السجن لان السجن لا يعتبر من الدنيا. ويقول الشاعر يقول خرجنا من الدنيا فلسنا من اهلها ولسنا من الاحياء فيها ولا الموتى اذا جاءنا الشجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. ها هاي طبعا عند الكفرة عند المسلمين ماكو شيء من هذا القبيل الحمد لله ابدا سجونهم جنان. ها الله لا يبلي احد بحق محمد اي والله. على العموم المهم ان ذول هالدعوة لنخرجنكم من ارضنا بعد او لتعودن في ملتنا. اي شنو هاي او لتعودن؟ هاي محاولة لشد منافذ الفكر والمعرفة والاطلاع. شلون يعني؟ تصور الله تبارك وتعالى اعتبر أعضاء المعرفة مفاتيح للعلم وللمعرفة. شنو هي الأعضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أولا الإنسان إذا سمع شيء هذا الشيء اللي سمعه خلي يرجعه وين؟ إلى عقله. يشوف أن هذا الشيء اللي سمعه يقبل عقله لو ما يقبل عقله الى اثار
اللي صاير مو هالشكل، مو هالاسف، اللي صاير ان الناس كثيرا ما اذا سمع شيء خلص رسخ بذهنه هذا. يا اخي تعال انت شويه شغل عقلك. ها واحد تلقاه كاتب شعره غشطوله ويعيش بالقرن العشرين، يقول اكو يوم العاشر من المحرم دول الشيعه يجيبون بقره ويطعنوها بالشكاكين ويقولون هذا معنى قوله تعالى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، يسموها عائشه ام المؤمنين ويطعنوها بالشكاكين. تقول له وين انت هاي شايف بها مكان؟ بالمريخ لو بالارض؟ ها؟ طيب عندما دبوها على عقلك ما فكر عقلك بها خطا صواب هذه صحيح باطل؟ ها؟ كل مكان وين ما تروح وحقك وحقك وين ما تروح تلقى هالبلطجيه يعيشون هذول. ها؟ هذول السختشيه البلطجيه يستغلوا لك اذهان الناس مشاعر الناس، رايح يدعي دعوات ومشاريع وبناء وكذا، وعلى هالمساكين الصدق الوسطاء ودول ما حد عندهم يكلف عقله يقول هذا صدق كذب، خلينا نشوف شنو الموضوع. ليش الله باشر يسالنا يا اخي؟ يا اخي باشر الله عز وجل يسالك يريد منك وضع الامور في مكانها الصحيح، ليش ما تحط الامور انت في مكانها الصحيح يا اخي؟ الله باشر يسالك اولا هذا منفذ من منافذ المعرفه، ليش تفكر باذنك؟ تفكر بعقلك. انت لما تجي تشعر بان هذا الروايه التي تروى لك، هذه الروايه التي تروى لك سواء كانت لنا او علينا، شو تنبه هسه مره. انا ما اريد اقول احنا تاريخنا خالي من هالامور، لا موجود عندنا ايضا، عندنا كثير اشياء من هالنوع، بس نحاكمها عقليا، ما يمكن ان نقبلها بحال من الاحوال. هاي نحاكمها ومحاكمتها عقليا لابد منها. مثلا انا يجي واحد يخبرني عن قضية ما يتسع لها الزمن ويقول لي وقعت، ها وقعت في هذا الزمن على ما اذكر، خل اقرب لك المعنى. فاليوم على ما اتخطر عندنا هناك جابوا لي واحد مؤلف عنده كتاب، قلت له مولانا شو تستريح قاعد؟ قلت له اريد اسالك، الحسين يوم العاشر من المحرم قاتل بمعجزه لو قاتل قتال طبيعي؟ قال لي لا قتال طبيعي. طيب اذا كان قتال طبيعي زين، ايش قد انت تقول قتل يوم العاشر 12,000؟ قال لي زين، قلت له خلينا نحسب، نفرض هاي 12,000، 12,000 دجاجه مو انسان، معلقة ومهيئة ومخرين ريشها ومحضريها وبيدك موس وتريد تذبحها، ايش قد يريد لك وقت؟ ها؟ قال لي دقيقة. قلت له نص دقيقة روح انا اضحي وياك اتنازل لك عن نص، ها؟ فالسانة 6,000 دقيقة، شو تقسمها على 60؟ ايش كم ساعة تصير؟ ها؟ ايش كم يوم تصير؟ تنبه لي زين؟ إذا تقسمها على 60، ها؟ ايش كم يوم راح تصير هذه؟ حوالي 5 ايام، ها؟ او 4 ايام، وواقعة تطف كلها 3 ساعة. انت تضحك على عقولنا؟ تريد الناس يعتبرونا مخرفين؟ انت اخر عمانتك هكذا وجاي تسوي لي تقول لي انه الحسين قتل 12,000، شو جاي ترفع قدر الحسين انت بهذا؟ يا شيخنا يا مولانا ارجوكم لما تحكوا احكوا عن معرفة، احكوا عن وعي، يا اخي مصيبة يا اخي والله بلاء هذا. بلاء انتوا ليش هالساعة هاي؟ احنا شاحتنا بها فكر الرسول الله، هذا الفكر العالي العبقري، فتجون تخلطون بها اللون من التخريف الى متى؟ طلع زعل من عندي، خلي زعل في معدان، بس شوفوا لان الوقت ما يتسع، اخر الظرف لازم يكون اكبر من المظروف، ها؟ الظرف لازم يكون اكبر من المظروف. انت لما تقول لي 5 ايام تحطها بنص ساعة شلون؟ ما يمكن، ما يصير، الله عز وجل تعبدنا بالعقول. فالسامع مفتاح من مفاتيح العلوم، البصر مفتاح من مفاتيح العلوم. انت جاي تشوف رسول الله صلى الله عليه واله، ها، يهدي لواحد انت تشوفه قدام عينك كلمه بالطريق الطبيعي وجابه للاسلام، قول له سحره ابن ابي كبشه، سحره، هذا استعملوا يا سحر، نبه. ليش؟ مو جاي تشوف قدام عينك، انت امامك جاي تشوف قضايا قدامك وتشوفها باطل، ليش تعتبرها حق؟
ليش ما ترتب اثر على بصرك؟ طيب عقلك رتب عليه، خليه شوية شغله. الله اعطاك مخ، شغله للمخ يا اخي، لا تخلي عاطل. بتنبه باشر الله عز وجل يشيلك، يقول لك اطلتك هالطاقة. وشلون الان يعطيك طاقة مالية تشيلها ذبها بالتراب، التراب ياكلها وما تنتفع بها، باشر يحاسبك عليها يقول لك هذا تضيع لهذه المالية. ها يعني حتى انا شفت بعض فقهانا يقول لو ما الله عز وجل امرنا بان نزرع وان ناكل ما نقدر نشيل هالحب هذا ندبه بالتراب، لان هذا هاي ماليه ندبه بالتراب بدون ان نتاكد انها راح تزرع او لا. لكن الله امرنا بذلك، لان الماليه ما يمكن نضيعها. فانا لما اجي عقلي اضيعها، ماليتي اضيعها، ليش؟ ليش؟ وهي كلها مفاتيح معرفه. الله عز وجل يريد منا ان نستعمل هذه المفاتيح للوصول الى المعرفة. هذول لا يقول ليش؟ يقولوا لا اغلق منافذ فكرك. شلون يعني؟ او لتعودن في ملتنا، هذا فكرك بطل عنا. يقولوا للنبي ائتنا بقرآن غير هذا، يقولون لكل واحد يخالف فكرهم واخر عن فكرك. ليش واخر عن فكري؟ وشوف الان عندنا الان مسلم يجي يدعو لمسلم يقول له بطل عن هاي عقيدتك، هاي عقيدتك ما شلون. لا مو شيء، هذا مو اسلوب. تعال قل له صحيح هاي العقيدة او لا، عندنا مقاييس نعرضها على مقاييس الله، على كتاب الله، على سنة نبيه، على المقاييس الصحيحة، اذا مقبولة شي يضيرك انت؟ انا والله اذا نظرية علمية ومقبولة او عقيدة صحيحة ومقبولة ما عندي مانع اخذها من اي واحد موثوق صادق. الله امرنا ان نكون مع الصادقين، صادق ينقل لي حديث عن النبي من اي مذهب كان، ما عندي مانع انا اتاعه. وبالفعل احنا جملة من الاحكام عندنا نأخذها من الصادقين الموثوقين وان كانوا من غير مذهبنا، ما عندنا مانع. لكن تجي الى بعض اخرين يقول هذا قائم بالليل يصلي الليل كله، صائم بالنهار، صادق، اخلاق عالية، لكن يترك حديثه لانه شيعي. ليش يا شيعي؟ ايش بيه يعني علم جيوالي؟ جيوالي آل الرسول، رسول الله منه اخر؟ مو نبي، نبي المسلمين. حتى هل لما تسمع هاللغة ايش تفهم يعني؟ تعال شد منافذ فكرك، هاي محاولة يعني حرص على اغلاق منافذ المعرفة. والحال الله عز وجل امرنا ان نفتح هذه المنافذ لنصل الى الحقائق. مو الشكل؟ قل انظروا ما في السماوات وما في الارض. الله امرنا ان نسمع ونعقل ونحاكم الاراء والنظريات، نوصل الى المعرفة عن طريق المنافذ اللي الله فتحها لنا. ومو بس هذا، مو بس فتحها، فتحها وتكفل باعداد الاليات لها. شلون؟ جعل طلب العلم ضريبة على كل مسلم ومسلمة، فريضة على كل مسلم ومسلمة. بعد امر ببذل العلم، مو امر العالم اذا ظهر في البدع ان يظهر علمه والا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. كل هذا ويسر سبل المعرفة. لو تشوف الفقهاء شي كتبون بالنسبة الى طالب العلم، اذا مشى طالب العلم بسطت له الملائكة اجنحتها رضا به، واثابه الله، لان طالع يطور يدور علم يخدم به امته، يخدم به لامه. اكو تشجيع اكثر للعلم من هذا؟ واكثر من هذا تأمل اذا شوف سيرة فقهائنا بالنسبة الى العلوم والى طلاب العلم، تلقاها سيرة في واقع الامر غاية بالمتانة وغاية بالعناية بالإنسان اللي يتوجه لطلب العلم. كان الشريف المرتضى قدس الله سره عند مدرسته اللي أسسها في بغداد، يوم من الأيام إجا لقى واحد متحير من طلاب العلم ما عنده زيت. كان تعرف السراج، السراج كانوا يوقدوه بيش بالزيت، يحطون فتيلة وزيت هذا يوقدوا هذا ضياءهم، هذا الزيت محطوط بالمخزن، الخازن مال المخزن ماخذ مفتاح وطالع عنده شغلة. وهذا طالب العلم يريد يقرأ درسه، يريد الصبح يحضر درسه، يقرأ بالليل حتى الصبح مهيأ.
ومتحير ما عنده ضياء، انفعل الشريف المرتضى رأسا راح سوى نسخ مفاتيح بعدد طلاب المدرسة وجاب كل واحد مفتاح، قال تفضل هذا المفتاح اذا احتاجيت شيء رأسا اطلب الى المخزن، استحتاج تاخذ. وكان يعطي رواتب لطلاب العلم، تصور الشيخ الطوسي كان يدفع له، السيد شكدر يدفع له، كان يدفع الى 12 دينار من الذهب شهريا. نبه لي كان الدينار دينار، الدينار كان به قوة شرائية شغل 60 عامل. نبه هاللون من العطاء والحرص على فتح منافذ المعرفة وتهيئة الآليات، تهيئة الكتاب لطالب العلم، الكتاب يهيئه الى مهما يكلف. وكانت عندنا مكتبات مشرفة في الواقع هناك، لكن اجى الحقد قضى عليها. والا لو تشوف مكتبة الشيخ الطوسي اللي اخذوها سووا بها من بعد ما طلعوا للشيخ الطوسي من بغداد، دبوها في دجلة ظل مياه دجلة 3 ايام بها لون الحبر. نعم، التاريخ مع الاسف يعني التاريخ ما شلونه، التاريخ يوجع قلبك يعني من تقرا شويه تامل زين، يقول هذا كتاب كلام العلم معرفه، الفكر ما يطارد بهاللون، الفكر ما يطارد، مو عيب يعني الاشخاص انت تختلف وياه مختلف وياه، لكن الفكر شنو ذنبه؟ الحكمه ضاله المؤمن، هذا اقرا واستفيد من عنده، هذا كتاب يخدم الانسانيه. والكتاب ضال خالد، صاحب الكتاب يذهب والكتاب يبقى خالد، خلي هالنظريات تعيش، هذه ليش تحاول انت تقضي عليها؟ فمحاولة لشد منافذ المعرفة، منافذ المعرفة محاولة لشدها، لا تروح انت لتعودن في ملتنا، تعال ارجع الى فكرنا، مالك شغل الفكر غيرك. وهذا اللي صاير الان عند الامة الاسلامية، ما يخلون واحد يطلع على تراث الاخرين، بالعكس والله واحد يصير ممنون اذا وجد له نظرية ناهضة او وجد له مسألة علمية في كتاب اي مذهب من المذاهب الاسلامية وعند نوع من النظريات اللي يعتز بها. اتنبه لي هذه النظرية في الواقع تبقى موضع اعتزاز، انا دائما اصرح يعني اكو فد نظرية الى ابو حنيفة موضع اعتزاز، شنو نظريته؟ نظريته قتل السيد بالعبد، يعني هذه خالف بيها كل المسلمين، المسلمين يقولون السيد لا يقتل بعبده. نبه اذا واحد يملك لغلام قتله ما يقتل به، ما يقاد، يؤخذ من عنده نعم ديه ايه، لكن يقاد يقتل به لا، لانه يقولون ان الآية مخصصة بالرواية بالحديث. ابو حنيفة لا، يذهب الى رأي يقول لا هذا الحديث ما يصلح لتخصيص الآية، لان الآية القرآن الكريم بعموم يقول بسم الله الرحمن الرحيم النفس بالنفس، بس انا ما اريد اناقش النظرية، لكن رأي يعتز به، يقول لك هذا انسان شنو يعني حكمت عليه الظروف، صار عند فلان، نعم صار مملوك، ما واحد يطلع من بطن ام عابد، الناس كلهم يولدون احرار، نظرية تشعر انها نظرية انسانية الى قيمة يعتز بها الانسان مهما كلف الامر. انا ما يفرق علي انا رأي، هذا كله يصب في رصيدي، بالنتيجة احطه بجيبي، هذا في رصيد الاسلام، لكن انت تجي هذا كتاب لان لاهل البيت، لا وخر عنه. ليش ما تخلون الناس يطلعون على المعرفة؟ ليش تحولون بينهم وبين التراث الرائع، تحولون بينهم وبين منافذ السماء؟ ها هاي منافذ السماء، هاي الحيلولة بينهم وبين منافذ السماء، يعني جناية لا تغتفر. فالآية تشير الى هؤلاء، لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين، قال الله عز وجل نفش عنهم، قال لهم لا تخافون، مطوا الظالم ما يبقى، الله عز وجل يلحقه، وين يروح يوم يومين احيانا. اكو واحد طبع على الامام سلام الله عليه،
قال له سيدي انا فلان ابن فلان ظالمني واريدك تدعو لي عليه، اريد تدعو عليه. قال له الامام سلام الله عليه انت تريد الدعاء بس على هذا لو على كل ظالم؟ ما يخالف انا يعني ادعو على كل ظالم، لان انت تعرف شو مسوي ايضا، ها تقبل؟ ما يخالف ادعو عليك؟ فاحنا بعض احيان لما ندعو على الظالم ما نفكر نرجع لانفسنا نقول انا احنا عندنا ظلم لو ما عندنا ظلم، ها يعني هذا الظالم سلطوا علينا، الله سلط علينا قوترة؟ لا مو قوترة، لا وحقك، الله عز وجل ما يظلم احد ابدا. احنا اكو عندنا ظلم في داخلنا، تلقى الواحد من عندنا يظلم مجتمعه، يظلم اهله، يظلم اسرته، يظلم نفسه وما يحاسب روحه، واذا شاف الظالم يا رب يخلصني منه مثل ما تكونوا يولى عليكم. نعم صلح نفسك انت وشوف انه الله يسلط عليك ظالم ابدا وحقك. فالله عز وجل يقولهم لنهلكن الظالمين، ها احنا ما نخلي ظالم مهما تتصورون انتم الظالم، مهما تطول به الايام لازم نهلكه، لان الظلم وضعية ما تعتبر وضعية يعني سليمة بالمجتمع، والله عز وجل يريد المجتمع سليم، لابد وان يقضي على الظلم، يهلك للظالم. هسا شوية ايام افرض تمر عليه يبقى عايش بها جند انتقم به وانتقم منه، ها ولا والله واحد عاجل بالعقوبة، اكو البعض عاجلهم بالعقوبة رأسا والبعض الاخر لا اجل لهم العقوبة، تعجيل وتأجيل خاضع لمصالح. اما اساس الفكرة كظالم يبقى ما يبقى ابدا. مو فد يوم سليمان بن عبد الملك اكو واحد هذا كلما يجي الى الباب يريد يدخل على سليمان، عنده قضية ما تنحل بدون ان يطرحها بين يدي الخليفة، كلما يجي شي وصل هذا من يخليه يدخل، تاخذ الدفعات واطلع وماكو وقت والى اخره يطلعوا اثنين ثلاثة، كلما حاول عجز طالت القضية ترصد، فاليوم من يطلع اما يطلع الى الصلاة او يطلع الى مكان اخر ترصد له وقف صح

يوم النداء الله عز وجل ينادي ألا لعنة الله. ولعنة الله شنو معناها؟ يعني الطرد عن رحمة الله. والإنسان إذا انطرد من رحمة الله وين يروح؟ وين يروح؟ وين يروح؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمة حق محمد وآله وأن لا يبعدنا عن رحمته. ها؟ في هذا يوم النداء الله عز وجل يقول لنهلكن الظالمين. والظلم بالواقع يبقى علامة تبعث على الاشمئزاز بالدنيا، علامة شعرك بأن أفق الحياة أفق معوج. وشلون هذول الظالمين عندهم لون من الغطرسة، لون من خلي أروي لك حادثة، أروي لك حادثة. أبو مسلم الخراساني يعتبر شخصية غير عادية، هو شخصية جدا غير عادية، وهو اللي وطد الحكم للعباسيين. وأبو مسلم عاش وين؟ عاش بخراسان، عاش بخراسان، وهو ترى اللي قضى على أبو مسلم أن أبو مسلم مثل ما يقولون تعدى حجمه. شلون يعني؟ خطب أخت الخليفة، خطبها وذاك اشمئز عجيب، قال له يوصل بك الأمر أنت تجي يعني تتشلب إلى هالمكان هذا؟ ما بيش إذا ترجع منه شيء إسلامي، رجل هذا مسلم وأنت مسلم، لكن يقول له أنت لك حجم، النتيجة ضمها إلى هي هاي. وظلت بنفسه، بس هو شوف هذا هو نفسه اللي انقتل بعدين شابه إلى بثلون. هذا أكو عنده صديق اسمه أفلح ابن مالك من رؤساء خراسان المحترمين. خراسان كانت فيها جالية عربية قوية كبيرة، وخصوص من الشيعة اللي هجرهم زياد، اجوا 50,000 اجوا الى خراسان. نباشي ذولا جاءوا الى هذه المنطقة، وهذا افلح كان من الرجالات البارزين والى قيمة والى مكانة. طب كان ينتظر ظل الى ان صارت الخلافة للعباسي. هذا صديق لابو مسلم قبل الخلافة، طب يعني في عهد الامويين، اخريات عهد الامويين. لما اجت الخلافة للعباسيين وحكموا اصدت، اجى لي هو امير خراسان طبع لي، قال لي فقل للامير امير الانام وصي الوصي. شنو معناها هاي؟ وصي المنصور وصي الشفاح وصي ابراهيم الامام، يعتبروه هو الوصي اللي تعود الى الخلافة. تنبه لي، فقل للامير امير الانام وصي الوصي، اتيتك لا طالبا حاجة وما لكم عندنا من كفي. يعني ما بكم واحد كفو. ان ابو مسلم رحب بي وهذا صديقه ونديمه، امر باكرامه واعطاه جائزة واوعز علما للشرطة، قالهم بس يطلع اطرحوه اضربوا عنقه رأسا اقتلوه. فعلا اخذ جائزته هذا، هو طلع برا حطوه ذبحوه. واحد طبع على ابو مسلم قال له ليش مو هذا زميلك وصديقك ونديمك؟ قال اسمع، هذا بي عنده شيئين. قال ما هما؟ قال له الشيء الاول رأيت فيه ابها وعظمه، شفت عند أبها وعند عظمة وليس بأرضكم من كفي. يعني ما عندنا احنا بأرضنا راح تكفوا الى هذا. انا اخشى منه ان يتحرك بحركة مضرة للدولة، فاحسن شيء انا اريد لي واحد يردون دجاج. حطوه اطرحوه اضربوا عنقه. هاي ناحية. الناحية الثانية شنو؟ قال هذا كنت اذا جلست على الكرسي، ما يقعد على الارض، هو يجلس هم على كرسي حينا عند عنفوان. هذا كان اللازم لما يشوفني انا اقعد على كرسي ويجلس على الارض، فامر به فضربت عنقه. تلاحظ الظلم شلون ظلم شلون؟ وبعدين وين انتهى امر هذا اللي اقول لك كان هاللون من التعالي عنده
يطب على المنصور يودي وراء المنصور، وكان محترش هو من المنصور، خاف يطب عليه، ما يطب عليه الا ويا مجموعة خليهم على الباب من اتباعه المسلحين ومن رجال الاشداء اللي يدخرهم لمثل هذه المواقف، يجيبهم يحطهم بالباب يلا يطب على المنصور، لان المنصور داره بالداخل كانت مسلخ مذبحة. نعم، اللي يطب الى دار المنصور، دار المنصور كانت في داخلها مسلخ تضرب فيها الاعناق والدماء تشيل كل مشيل. كان فرد غريب هذا الرجل، يعني يحط الحجاج بدروه فهذا الرجل كان لا يدخل عليه الا محترش، لكن ذيك السفرة بمجرد ان طب كان المنصور مطي امر، قال لهم بس يطب تغلق الباب، يحال بينه وبين اصحابه، وفعلا طب حاله بينه وبين اصحابه ودخل. دخل قام يعاتبه منو المنصور، يقول له انت اللي وصلت بيك نفسك الى ان تخطب فلانة، انت كذا انت كذا. هذا هم قام يدلي، قل له انا وطدت لكم اركان الدولة، انا سويت كذا انا سويت كذا، انا مو عدوكم انا صديقكم. قال له واي عدو اعدى منك يا عدو الله، وصفق بيده، هو ضرب بيده، طلعوا للحرس بايديهم الكامركوبات حطوه ضربوه الى ان قضوا عليه، وقف عليه اخذ يخاطبه، زعمت ان الدين لا ينقضي فاستوفي بالكيل ابا مجرمي، اشرب بكأس كنت تشقي بها، امر بالحلق من العلقمي. وفعلا هي نهاية الظالمين، لنهلكن الظالمين، انتقم به وانتقم منه. يقول له هاي الكأس اللي كنت تشقي بها، وغالبا مصارع الظالمين هكذا. مو ابو عبد الله الجدلي قالوا له للمختار ان عمر بن سعد هرب ركب ناقته، قال وين ما يروح خليه، في عنقه سلسلة تجذبه الينا، دعاء الحسين راح يجيبه، لان حسين قايل له سلط الله عليك من يذبحك على فراشك، وين يروح يرجع الفراشه. وفعلا نعش ونام، دارت به الناقه جابته الى البيت، باب البيت، وتب عليه ابو عبد الله الجدلي، خلاه بس طب للبيت، اضطجع على فراشه تربع وجفى على صدره، امسكه قال له هاي الايد اللي طلعت بها انت قاتلت بها ابن رسول الله، طرحه ضرب عنقه، شال راسه جاب لوين الى المختار. المختار كان مقعد ابنه حفص، التفت الى حفص قال له تعرف لمن هذا الراس؟ قال بلى، ولا خير في الحياة من بعده. قال له كذلك انت ما تعيش من بعده، هذا ابوك لوع قلب ابن رسول الله، ذبح ريحانة رسول الله، ذبح علي الاكبر ابوك، ذبح ابناء الحسين ابناء النبي، اطرحوه اضربوا عنقه. ثم جلس المختار يخاطب الجماعة يقولهم هذا الرأس برأس الحسين وهذا برأس علي الاكبر، والله لو قتلت هؤلاء باجمعهم لما وفوا بانملة من انامل الحسين. هذه الحق، والفعل لا والله ما تعادل حرقة من حرقات قلب الحسين عندما وقف على ولده علي الاكبر. يا نجعة الحيين

وشياب مغمض العين بدم شاب حمت الرب الخدين متواصل طبور والراس نصين حين ظهر على وليده وتحسر بويه من سماع يمك ونينك من شبحات العند الموت.

0: كان قصر عمره وكذا تكون. اخواني عندنا مرضى وعندنا اصحاب حوائج، شوي نتوجه الى الله عز وجل لعل الله يرحمنا بقضاء حوائجنا وبرحمته الشاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والتسعة من ضراريها ارحمنا واهلنا يا الله، من على مرضانا بالشفاء والعافية، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. الاخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
2: حيا على خير العمل يا حسين.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: يا الماشي لابو اليمة أريد تحفظك الزهرة، كل خطوة بأليف واحسب لحد ما توصل الحضرة، راية بكفك ارفعها.

لك الزلة بشر كلهم مخالب يدورون عليك الزلة بشر كلهم مخالب يحسون بجريمتهم إذا شافوا مواكب يحسون بجريمتهم إذا شافوا مواكب آه يا هيبة الرايلي بكفك تطر قلب النواصب ترى هواي

يا خي احذر نوايا الشر يا ابو الغيرة نخيتك، يا خي احذر نوايا الشر يا ابو الغيرة.

خيتك أدري بكاميرا خصمك تراقب حتى نظراتك امشي وحاذري وحذر نصيحة وبيها من جاتك أدري بكاميرا خصمك تراقب حتى نظراتك امشي وحاذري وحذر نصيحة وبيها من جاتك نفسك انت طوعها واحذر لا

0: وين الايادي؟ وين الايادي؟
1: كل خطوة
0: عندك اعلى عندك

السيد عبد الخالق المحنى. تشكر من أبو الموكب على حسن الضيافة، تشكر من أبو الموكب على حسن الضيافة، وفيت حسينك بمشيك وهو بالخدمة وافة. تشكر من أبو الموكب على حسن الضيافة، وفيت حسينك بمشيك وهو بالخدمة وافة. إذا شفت الخطأ صحح هروبك بوسافة، إذا شفت الخطأ صحح هروبك بوسافة، أخوك اللي يمشي مو خصمك نص

الضيافة وفية حسينك بمشية وهو بالخدمة وافح إذا شفت الخطأ صحح هروبك بوسافة.

قضيتنا هويتنا الأكيدة هويتنا الأكيدة. كل ما اجت سهلة مسيرة ثبتت بالدم نحور دفعتي عليها اذا ما تعلم تعلم. قل ما اجت سهلة مسيرة ثبتت بالدم نحور دفعتي عليها اذا ما تعلم تعلم. كل من طيها ويتبعها وحده

يمشي ترى واجب تشجعه. السيد عبد الخالق المحنه.

يمشي ترى واجب تشجعه وإذا شفت اليسيء إنه فلا تسكت ومنعه إذا تنظر طفل يمشي ترى واجب تشجعه وإذا شفت اليسيء إنه فلا تسكت ومنعه وإذا شفت الضعان أوقف وخذ لك يم دمعه وإذا شفت الضعان أوقف وخذ لك يم دمعه تذكر عالهزيل زينب ونين الحرة سمعه تذكر عالهزيل زينب ونين الحرة سمعه إذا

عصبيه شنك للاسمع اسمع اسمع شنك للحرب رايح غيور وخطوتك هوسه وتصور شمير واقع وريد بجدمك يدوسه الله الله شنك للحرب رايح غيور وخطوتك هوسه وتصور شمير واقع بجدمك الدوسة وتصور شمير بجدمك الدوسة تهذب مهرتك دعها واحذر لا توقعها تهذب مهرتك دعها واحذر لا توقعها.

0: تسجل تقر عين الأسيرة.
1: الله الله اسمع أبو
0: أريدك ملحمة تسجل تقر عين الأسيرة. نساء يمشن يحسبهن خواتك بالمسيرة. النساء اللي يمشن يحسبهن خواتك بالمسيرة. حرس انت وحما الهن يا ابو نفسك كبيرة. حرس انت وحما الهن يا ابو نفسك كبيرة. وابو فاضل ترى يراقب يحب العند غيره. وابو فاضل ترى يراقب ملحمة تسجل تقر عين الأسيرة. النساء اللي يمشن يحسبهن خواتك بالمسيرة. حرس انت وحما الهن يا ابو نفس الكبيرة. حرس انت وحما الهن يا ابو نفس الكبيرة. وابو فاضل ترى يراقب يحب العند غيره. وابو فاضل ترى يحب العند غيره. عذر ما تلقى عندك وابو

أقل خلة أقل زلة يكبر يضدك عذر ما تلقى عندك وأبو فاضل يريصدك دخيلك لا تزعله إذا يزعل يردك أقل خلة أقل زلة كبرها ليضدك خلي العالم يشوفك نموذج من عطاء الطف مثل مذهبك وحرص تراني باسمك تشرف تاج راسي خلي العالم يشوفك نموذج من عطاء الطف مثل مذهبك وحرص تراني باسمك تشرف خلي العالم يشوفك نموذج من عطاء الطف مثل مذهبك وحرص تراني باسمك تشرف شجرة حبك ازرعها واحذر لا توقعها شجرة حبك

لها غاية، أريد بكل شبر مأتم رسالة وبيها غاية. احكي. أريد بكل شبر مأتم رسالة وبيها غاية، بعد كم ليلة وتشاهد يرد ضعن السبايا، بعد كم ليلة وتشاهد يرد ضعن السبايا، دموعك خل تصوب زمزم لجل تروى الضمايا، دموعك خل تصوب زمزم لجل تروى الضمايا، لجل ضعن السبي توقف ملايين الحمايه.

هذا العدد يحرس بعد من يوصل خيمها زينب تأمري وتنهى شرف كل شيء يخدمها كل هذا العدد يحرس بعد من يوصل خيمها زينب تأمري وتنهى شرف كل شيء يخدمها خيمتها مدامعها واحذر لا توقعها خيمتها مدامعها واحذر لا

إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كادر مفرزة جامعة المستقبل يعالج المرضى ويشارك الزائرين فرحة الخدمة. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا مخصصا لإقرار الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي. رئيس الوزراء اتفاق العراق مع تركيا بشأن نقل وتحميل النفط عبر ميناء جيهان إنجاز استراتيجي. توم باراك يرحب بالاتفاق النفطي بين العراق وتركيا. العراق يؤكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية التشيك. تغييرات في قيادة عمليات بغداد وديالى وصلاح الدين والبصرة. توقيع اتفاقية سنة واحدة بين بغداد وأنقرة لتصدير 750 ألف برميل نفط يوميا عبر جيهان. ترامب الهجوم على إيران مرهون بالتوصل السريع لصفقة نهائية. ولتأمين خط الهجوم برشلونة يعلن تعاقده مع أنتوني جوردون وكريم أديمي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

من كان يؤمن بالله ويرجو الثواب يوم الميعاد فليبكي على الحسين كما بكى عليه الرسول مرارا، وليحزن عليه كما حزن الرسول عليه تكرارا، وليتغير لونه كما تغير لون الرسول عليه كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيخ أحمد المحوزي.

0: سوا سوا.
1: يا حسين فارقتوني ميسرة.
0: راحت في الأيتام.
1: يا حسين شحكي لك وقل قلبي جروح. يا

يا حسين شحش لك وكل قلب جروح ولو

يا خال يا حسين ميسرة للشام ميسرة ريحة بين يا حسين صارت توني ممنون إلى الشيخ عبد الحسين أبو شوى يا حسين شحشي لك وكل قلب جروح إخواني رجاء اللي بيمس رجاء عليكم الحسين لا حد يجي

0: يا حال من غفتوني يا حسين.
1: سوا سوا
0: يا حسين فارقتوني مياسرة.
1: راحت بالعيدان.

ياسر على الشام ريحة بالعيشان يا حسين.

وشلون شاغت يا غير الاخبار زيانة بالكبرى مخدر

Yeah.

فاطني جيني بجفي قمت اتلقى.

تهشمنا. فاطل يجلد جفك انت تلقى

خاطر يجيني بشفي قمت اتلقاه وانخيب وفاولي ولم انخاه يجل العدو فوق النهر خليناه شفوف قطعناه الراس هشمناه شمات ويحاجوني بلسان شر نادوني قمر هاشم طاح عالشريعة وراح يحفظ

لا صيحت يا حسين بعلم صاح وين، لا صيحت يا حسين بعلم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عفت في ما بين، هالناس ما رحموني ومخيت ما حشموني، هالناس ما رحموني ونخيت ما حشموني، وبشماتاتهم غيدت ولياتهم، يا حسين فارقتوني، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التيمد بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عيستني ما بين، هالناس ما رحموني وانخيت ما حشماني، هالناس ما رحماني وانخيت ما حشماني، وبشي ما تاتهم غيدت وليتهم

يا قاف قبال الشمر ما يتهيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما هم خضب حوف الزفة فبنار قامت تلهب يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يذكروني شموع عرف صار دموع يا حسين فارقتون يا قاف قبال الشمر ما يتعيب يا قاف قبال الشمر ما يتعيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما مخضب حوف الزفة فبنار قامت تلهب يحجون ويذكروني يعيدون شماره

يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسألني الأكبر وين ويحاكيني، يذكرني بشاب النظر تبعيني، ولمسة طبرات الجسم بيميني، هالشاب في فجعوني للي

الشينر غير الشينر يلسيني يسني وين الأكبر يحاجيني يذكرني بشاب النظر تبعيني والمس تطرات الجسم بيميني هالشاب بيفجعوني لليوم بين

خوك الجاب يا حسين فارقتوني.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: موعد قراب ننتظره من أقصى العشي.

0: ماشي ماشي
1: انطب وقول
0: ماشي ماشي ايه ماشي لا عالي عالي قولها ماشي ماشي ماشي
1: ردد وراي ايه

اخوتي الاخير وياي وياي موعد قرار الله الله مشي مشي قول قول مشي خادمك خادمك لخادم الحسين الشاب عباس كريم الفاطمي الله

0: البشر يدعي له الله ويتعب تتشيله
1: علي
0: الله مصحف عشق ترتيله الله الله الله أنسى كل الدنيا وتهنى بطوافه

من أقصى العشق ابويا بكل خطوة حج وعمره من أقصى العشق. هلا بالحجاج هلا يلا يلا موعد قرام موعد موعد موعد. هلا بالملة ولا حسين حبيبي يلا اخوتي اخوتي يا سامحنا من الاعادة على هذا الجواب. الله الله الا الا قولوا الا الا شلون شلون

الله متعني لحسن صاحب الله اه متعني لحسن صاحب الله الله الله لا يبعدك عنا مهما يقصى.

أخرى من أقصى العشر موعد قراب موعد قراب ننتظر من أقصى العشر موعد قراب شباب خوت خوت الأخير أري صوتك يمي إيه قليل يلا شو تقولون هلا هلا قل الزوار بعد عالي الطب وقول هلا هلا الله من كل بلد ولاية هلا هلا ويا تتزاحم المشاية هلا بالزاير.

حمل مشاية الله للما يغير راية ويا وتملي العراق حجاية والله.

0: وعد قول قول وعد وعد للحسين هذا الحسين
1: وعد
0: بعد
1: وعد
0: لا الكل يقول
1: وعد وعد
0: الطم وقول
1: وعد

0: شيك اخير مره ايدك وصيح موعد قراب
1: حبيبي
0: موعد قرب قول
2: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير شيباً وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

الصحن بريحة ثياب ملكي أشم عطر الصحن بريحة ثياب.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي، ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طراً. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء، ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

اي والبصرة لحسين اول قافلة والبصرة اول قافلة عباس عباس ينادي ها يا زاير حسين

حسين هلا هلا هلا عباس بارك الله بيك بالبصرة هاليوم راياتك ترف لخادم الزهراء الشاعر علي ترك الهاشمي بالبصرة هاليوم راياتك ترف شالوها شبان دمعهم ما يجب حان المشيحان منهم ينعرف حان المشي حان منهم ينعرف تتحضر الناس بده يوم الزحف تتحضر والبصرة لحسين أول قافلة والبصرة لحسين أول قافلة أي عباس عباس ينادي بكربلة يا زاير حسين

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كادر مفرزة جامعة المستقبل يعالج المرضى ويشارك الزائرين فرحة الخدمة. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا مخصصا لإقرار الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي. رئيس الوزراء اتفاق العراق مع تركيا بشأن نقل وتحميل النفط عبر ميناء جيهان إنجاز استراتيجي. توم باراك يرحب بالاتفاق النفطي بين العراق وتركيا. العراق يؤكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية التشيك. عصابة مسلحة تسرق محلا لبيع الذهب في البصرة. أزمة السيولة تهدد بتأخير رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية في العراق. مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمدينة توين فولز الأمريكية. وبعد نهائي المونديال مطالبات بإلغاء تكريم ميسي في إسبانيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه، وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: بدا موسم مشي وبدت شرارة، بدا موسم مشي وبدت شرارة،
4: مشي من كل مكان للمنارة،
3: مشي من كل مكان للمنارة،
4: واجا حتى
3: الجماهير.

والغاية شنو؟ توصل كربلاء توصل. شاعر هالحبيب المؤدب أبو علي حسين الفتلاوي الله.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: قصدتك قبور إخوتها زينا بعد غابتها، قصدتك قبور إخوتها ما
3: زينب بعد غيبتها. جوابك بعد روحي
2: زينب بعد غيبتها.

0: بعد غابة قصدت قبورك مظلومة ومعلومة مظلومة وما مظلومة
1: بارك الله
0: قصدت قبورك.
1: إذا ما حافظ المستهل والطريقة أعيد لك البيت، أعيد لك المستهل. خادمكم
0: بين خدير مضرب مثل للناس.
1: لا تستعجب النظر.
0: هاي البيت خدير مضرب مثل

قاس زينب وما أدراك ما زينب. بيت حيدر علي وأخت القمر عباس. بيت حيدر علي وأخت

0: بارك الله.
1: قصدت قبور إخوة زينب بعد غيبتها زينب
0: يحبك الحسين.
1: قصدت قبور
0: مظلومة ومهضومة
1: مظلومة
0: مظلومة
1: مظلومة مظلومة.
0: قصدت قبور خادم وممنون شاعر أهل البيت السعيد الصافي.

ستر خدلي الشرف تنقاس بي

شو زينب بعد غيبتها زينب بعد غيبتها انقص الله يقضي حوائجكم زينب.

0: الله يوفقكم بحق الحسين.
1: شافت كربلاء ومني البعيد حني.
0: الله ليش يا اختي الحسين، احنا اذا من بعيد نشوف قبر الحسين لو نروح لرضا من بعيد دموعنا تجري. ساعد الله قلب الحوراء زينب.

0: بصر الصابر اتمنى وانا يذوب من عيد هيل صخر ولت وانا يذوب من عيد هيل قلب ولت على اخواتها العقيلة انشدت عنت من حنتي وسمعتها قامت حناقتها من حنتي وسمعتها قامت حين ناقتها مظلومة
1: مظلومة مظلومة.

الخادم ممنون. شافت كربلا ومني البعيد خلت لو ينكف بصرها الصابر اتمنى وانا يذوب امين ويدها القلب وانا على

موتي قامت تحين ناقت. هذا البيت لا تجاوب بس المقاصد بالله طول مالك. من خنتي وسمعته قامت تحين ناقته مظلومة ومحظوظة. اي والله مظلومة ما قلتم بارك الله. قصدت قبور بارك الله. هاي العافة ابن امحي على الغبر مسلوب الجسد ينزف دم نحر أولي على تربعين تعنى القبر وعن همها وحزنها ولسبت خبر وعن همها

قصدتك قبر حسين أخوها حضنته ونعمه

0: صاحب ام بيت حيدر صاحب
1: الله يقضي حوائجك
0: بحير اختك يا اخوها من طحيت طاحت ولو تنشي عليك

0: مظلومة
1: مظلومة مظلومة
0: قصدتي قبوري زينب.

قبور ممنون وخاد سيد سعيد الصاف قبر حسين أخوه حضنته وناط وبصوت الهضم بيت حيدر صاح بحير اختك يا اخوها من طحت طاحت ولو تنشد عليها الياك تراحت ويبي

قضيتي دروب اللي ذي قطعتها. ألطم مظلومة ما ولومة. اي بس هالمقاصد مظلومة ومهضومة. اي ما ولومة قصدتك. ألطم بارك الله. بعد وين راحت؟

0: ويتعنت الصبي النهار ملهوف تنشد على شفيل القيطة وتشوف
1: يطلبون مني حوائج مرضى اكو عندهم شو اسوي انا ما اتوجه لاهل البيت لابو فاضل والحسين اسال الله ان يقضي حوائج
0: وتعنت الصوب النهار ملهوف تنشد على شفيلي القيطة ويتشوف حال اختك تقيل داق عدي وشوف حال اختك تقيل داق عدي وشوف من لغة الشام ولغة الكوف من لوحة الشام ولوحة الكوفة وزينب عقب هبتها المنبع عاد ردتها زينب عقب هبتها المنبع عاد ردتها مظلومة اي والله ما ظل
2: قلت
0: قصدتك
1: قلتم لا تجاوب بارك ممنون خادم ممنون خادم الله يشافي مرضاكم بحق هذا الفضل العباس
0: ويتعلت الصب النهار ملهوف تنشد على الجفيل القيطة وتشوف حال اختك تقيل داق عدي وشوف من لغة الشام ولغة الكوف زينب عقب

تهوني عليك يا عباس شتموني. زينب تنشتي تهوني عليك يا عباس شتموني. وبعد من ضرب السياط تودت انتو. 55 سنة عمرها زينب تنظر بالسياط. ومن ضرب السياط سودت انتو. عرفت اختك بحيرتها

0: غيدتها وظالمة غيدت دنيتها مظلومة
1: مظلومة
0: مظلومة
1: مظلومة
0: ألطم بارك الله قصدت خادم خادم ومن تقول لك جيت أخي برك يا أضوى عيوني يا خويا يا كتور من طيحت ودوني تهون عليك يا عباس شتموني ومن ضربه السياط سودت امتوني

0: قصدتك
1: أريدك تجاوبني.
0: أرباعي نطفي بالأحزان عاد أرباعي أحق أن تبكي له كل العباد.

عادرك بالأسر لتطفي بيوم الأربعين رغم حزن الطفي عاشور حلة الأسر الحزين ذكرى

فأقوى دون أوجعت على الهدى الطاهري أواسية طن وجرا حن وعيون الشاميتين أواسية.

ها هنا قتل وتشريد وكرب وبلا ها هنا نهب وسلب ودموع ودماء ها هنا قد أرهق الأطفال.

0: عاش اللعين بيت وراك الطاهرين حاربوا على رسول لله ظلما وعناد.
1: فدمتك القصيدة طويلة وعدي نزلة وراها.

هنا هبت إلى فأر دعاة الجاهلية حاولوا إطفاء نور الله في تلك الرزية.

كيف يرضى الدين أن تحكم هند وسمية؟

وهنا الأكبر قد أطاعه طعن الجنات وراضي عن ضميغ روح.

لا كيف لو نبكي على تلك الرزايا المؤلمة.

وبكى جابل منذ أصغى إلى الرزء المهول كم رأى رأس حسين السبطي في حجر الرسول كم رأى رأس حسين

0: فإذا صدر حسين.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كادر مفرزة جامعة المستقبل يعالج المرضى ويشارك الزائرين فرحة الخدمة. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا مخصصا لإقرار الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي. رئيس الوزراء اتفاق العراق مع تركيا بشأن نقل وتحميل النفط عبر ميناء جيهان إنجاز استراتيجي. توم باراك يرحب بالاتفاق النفطي بين العراق وتركيا. العراق يؤكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية التشيك. تحذير أمريكي في العراق، تأهبوا لاحتمال المغادرة وتوقف الرحلات. تراجع الاحتياطيات الأجنبية للعراق من الذهب بأكثر من 7 مليارات دولار. عراقشي سنرد بحزم على أي مغامرة أمريكية. وبرشلونة يحتفي بتألق حمزة عبد الكريم بعد ثنائية أمام برمنغهام. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

صافوني وعدتوني انا

0: لكم على هو المستهل، على هو المستهل حجي، على هو المستهل شوشونك
1: وعدتوني وانا عرفتكم
0: ام البنين

سفر أرباغ وكل أرباغ وكل واحد قلب تنظر وكل واحد صبيحين تعتبر تجمع

عصر أربعة وكل واحد قلبت نظرة وكل واحد صبيعين تعتبر تناديهم يا قلبكم يا أنوار العيون

آه

طلع الشيخ عبد الحسين ابو شوقة. في جماعة ومبساعة وداع وهجرة، في جماعة ومبساعة وداع وهجرة، حاجيهم بلوعة فراق وسفرة.

جيتكم كان عرفت وقصدي انت الظيل وعواب اليمة كبدي تدرون يا اولاد جماعتكم عندي بساعة فراق السفرة راحت تبدي المن ريدتكم كان عرفت

وانا برا

تدرون يا لا تجمعتكم عندي ساعة فراق السفر يا راحة تبدي فلمن ريدتكم شنعرة.

منكم وين الذي حلت الراح بعيوني خدكم وخلتي يصير وعينه وكنت وياه وعيونكم وين الذي حلت الراح بعيوني خدكم وخلتي يصير وعينه وكل واحد وزينب اشتركت برضاه تباريكم بتوالد.

لكم وين الذي حل ترعاه بعيوني اختكم خلتي صيد وعينه كل واحد وزينب اشتركت برباح تباريكم بتوالدكم من جنتن تترضعون تباريكم بتوالدكم من جنتن تترضعون اكل واحد

الصدمة تعرفون زينب ولد الصدمة بنصاب ابوه عقب صدمة امه بنصاب اخوه الحسن ومعلمه واليوم

بن صاب ابوها عقب صدمه امه، بن صاب اخوها الحسن ومعلمه، واليوم من اوطانه يحرمه. زينب عيل

وللمجروح تداون يا اربع اخوه وياه وافوه بذاكر بقى.

وللمجروح تداوون يا اربع اخوه ويا وعفوها بذاك الربع وانا

فاضل اخوك تعرفه وانت يا ابو فاضل.

انت يا ابو فاضل اخوك تعرفه.

قاسم شفه خاف القدر من بينكم يختطفه تحرسون اخوكم هذا

وش وقت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تسارعوا شعدها مطلب نوخوا النوق ان كان زينب تتعب ولو امرت ولو امرت زينب تشوفه يصعب وش وقت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تسارعوا شعدها مطلب نوخوا النوق ان كان زينب تتعب ولها مرعد زينب تشوفه يصعب نادوها احنا

وليخت من اخوته يا هلل ويفا عزته.

0: شقلت ما شفتوا اخدكم زينب. وش قلت ما شفتوا اخدكم زينب.
1: بارك الله فيك. ممنون ممنون ممنون.
0: تجمعهم بساعة وداع وجرة، تحاكيهم بلاعة فراق وسفرة، أربعة وكل واحد قرب وتنوره، وكل واحد

تناديهم يا قلب امكم يا انوار العيون يا بدون

تضيعوا وعندي وصية بعد لا تضيعوا من لسان أمكم يلي بتودعوا أم الرضيع وياكم وترعوا

0: وللجود تتحملون تطلبون
1: واللي ضامي تزقونه وانا

غافلا امي الرضيع بهالسفر غافلن امي الرضيع بهالسفر غافلن امي الرضيع تعطش وحليب يصير الاثر والرضيع يصير يا ولادي بخطر لا حليب امي يجف

0: شيخ يا علي حدا.
1: لا الشيخ عبد الحسين ابو شوكه.

يا عمر.

طيب قريت في حضاره وتيب

تشاف راس على الريموح في الدم خيضيب وين

حبيبي حب مصراعي شوفي مفاضل شفافة مقطعي لها

لا ما ما شو ما وسيل دمع قابل اخوه حسين راح برق بيته عينا ما غمضت ابد عن اخويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته

0: ما راديته قابل اخوه احسي انا حبر قويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته هذا ابو فاضل ميثل ما قبل اخوه حسين ضحى برقويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته حتى جي ليل سهم طفى حتى جي ليل سهم طفى
1: زيارة الأربعين ملحمة خطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: ذاك القبر بستان يا وردة الأحزان
4: على صدر حسين ينتظرك العطشان
3: ذاك القبر بستان يا وردة الأحزان
4: بعد على صدر حسين ينتظرك العطشان.

0: جار منا السهم ثلثي.
1: الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، الله يهنيكم شبابكم قدام الحسين والنعم منكم.

رقي ينتظرك دانشان.

ارفع دم صعد لي فوق وقما طرد ممزوق ثوبك إلى تقمطين ينتظرك العطشه

0: الصف يا رقي انتظرك العرشان
1: بعيني خدمتكم غاتي شاعرها الموفق المخلص خادم الحسين زيد رضا الشيرازي يا غاتي
0: بلكت راس ابوكي وياك

وصدر مهشمي وماخذو شلون يحضنك يضمك.

جسمك يمد ايده بحساسه يدور على راسه عبد الله راسه وين ينتظرك العطشه.

شيخ حفص.

عطرك لون ما راح عبد الله ما يرتاح، عطرك لون ما راح عبد الله ما يرتاح، ولا انت ترتاحين ينتظرك العطشه روحي وجر سهمك.

زينب من أخوها حسين بالطاف قدمت مهرة. اسمع فدوى أروح لكم.

عطشان صار بهالدقيقة وبالرقبة الرقيقة صار بهالدقيقة وبالرقبة

كان ينتظرك أباكي الراس أبوكي حسين

ليش ويا هالكربلة تودي عطرك علي يوصل عبد الله لا يزعل لو انت ما تروحين ينتظرك العطشة عطرك علي

0: رمضان.
1: أمل الشمسي يا ملا جنسي حين الحبيب نفسد حسين حسين.
2: زيارة الأربعين ملحمة حطن وثورة عشق
3: حبيبي نقصد حسين حسين.
4: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
5: مشاية مشاية مشاية مشاية نوصل كربلاء موعدنا بالراية نوصل كربلاء موعدنا.

إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كادر مفرزة جامعة المستقبل يعالج المرضى ويشارك الزائرين فرحة الخدمة. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا مخصصا لإقرار الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي. رئيس الوزراء اتفاق العراق مع تركيا بشأن نقل وتحميل النفط عبر ميناء جيهان إنجاز استراتيجي. توم باراك يرحب بالاتفاق النفطي بين العراق وتركيا. العراق يؤكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية التشيك. تحذير أمريكي في العراق، تأهبوا لاحتمال المغادرة وتوقف الرحلات. تراجع الاحتياطيات الأجنبية للعراق من الذهب بأكثر من 7 مليارات دولار. عراقشي سنرد بحزم على أي مغامرة أمريكية. وبرشلونة يحتفي بتألق حمزة عبد الكريم بعد ثنائية أمام برمنغهام. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: كلما اقتربنا من الأربعين
3: زاد القلب ألما
2: وزاد اللقاء لهثة.
3: طريق الحسين،
2: كعبة المؤمنين،
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: ما يهمك احنا يمك، واربعينك هي ما يهمك احنا يمك.

زوارك الله لا يخليها من زوارك واربعينك هي هي افعدك وما يهمك الله.

عفتني من أربع عينه. قول قول ويحسب لها وبأملها لحظة لحظة وساعة ساعة ليحسب لها يا علي وبأملها.

0: يلا قول ما يهمك
1: مرتين مثل بعد مرة

0: راح تسهر بالمواكب
1: يا الله.

شلون ما امش صفر الضيوف كون نملي بيوتنا بخطارك الله لا يهي واربع عينك هي هي الطم الطم يلا بعالم ثاني تلقاني وقت زيارتك زاير قادم وقادم لمشايتك بعالم ثاني تلقاني وقت زيارتك زاير قادم وخادم مشايتك يا لذة هالأيام من تلتمضي.

برضى يمك ناعلي ما أمش سفرة لضيوفك كون من بيوتنا بخطارك الله جيت واحد بعد تعبتك سامحني ايه وارضى عينك هي هي يلا قول ما يهمك سمعني ما يهمك

0: ورماطف يا وجه صالح حسين لو ما جيت ساير يا وجه صالح حسين لو ما جيت ساير يا رب احسب ايام والهلم القناطر يرعبني الذي يقول هالعام ماكو زاير
1: شلون ماكو زاير الحسين شلون
0: هي دعوة بقلبي يا ربي لذكرك شفه دعوة بقلبي يا ربي لذكرك شفه تدر حساسي وبراسي جمر وما طف يا وجه صالح حسين لو ما جيت ساير يا رب احسب ايام والهلم القناطر يرعبني اللي يقول هالعام ماكو زاير

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

دم حسين ايها ما رجع وصيرا خاطئ.

صح مرات أتيه وزل عن درب بسبب نفسي وذنوبي ودنيتي الصعبة.

القصيدة الخادم. أنا صاح مرات أتيه وأسيل عن دربه.

صلاتي أصرخ يا حسين بكل عمق ذاتي.

كرهتي الماي ما روى قلبي حسين.

لجلي تقطعت شفي أنا أبو فاضل، من انفنت روحي ونعمت عيني.

لابس بيها جنش كبورها بخيمتك تبنيها وجروحك لها بجارحك مداويها. قول

0: بعلم ريت على صدر السهم لا ما تعوف الخدم يا نجاتي يا نجاتي
1: يا حياتي قول
0: يا حياتي يا حياتي كل عمر بيك انسجم.

0: الراس الشاب اللي يخدمك يمشي وبعد واللي يحبك بالقيامة ونذر إلك هالعمر واللي يحبك بالقيامة ونذر إلك هالعمر تعوف وتعتني لغدا إلى كم قصر ما تعوف وتعتني لغدا إلى كم قصر خمسة باكر من جهنم بارد يحس من تمر بارد يحس على علي واللي يحبك بالقيامة ونذر إلك هالعمر ما تعوف وتعتني لغدا إلى كم قصر صباكر من جهنم بارد يحس من تمر يا حنانك يا حنانك قولها قولها
1: يا حنانك
0: مولاي مولاي يا أحلى من القمر يا أعذب من النهر يا

خادم الزهراء ابو ابراهيم البغداد ابويا كون بعزائك مولى طم وقرايه كون بعزائك مولى طم وقرايه

اسحق الماء وبعد كون من موتان هامت مدمايه هاي احلى موته الجفن كون الرايه هاي احلى موته.

دم يا حسين هاي احلى موته الجفن كون الرايه تتمناها لولا موته الجفن الله ما اوفي لو اموت انحرق ذبح انسحق ما اوفي لو اموت انحرق ذبح انسحق لو حوافر اعوجيه صدر ظهر ينطب لو حوافر أعوجي صدر ظهر ينطبك حيرتني ذوبتني إلك فقط هالعشق إلك فقط هالعشق جننتني جننتني قولها قولها

الجنوني شعد عاقلانا ويدلي ارطم حسين بعزائك عابس يسموني.

عيوني شي انا احبك يا ما ويكرهوني شي انا احبك وانا مالي شغل يلا يا المحبتك تسربي يا دمع يصب على الوجه يا المحبتك تسربي دمع يصب على الوجه ما انوح عن زحمه منك سبع شهم من نول ما انوح عن زحمه منك سبع شهم من نول قد احبك يا نعمتي كفر اذا ما اجن كفر اذا ما اجن امر بيدك بيد الاولى امر بيدك قله يلا يا الحبك اعظم درس يمضوي حتى الشمس يا الحبك اعظم درس يمضوي حتى الشمس فيك القلب ينترس ما عفتني يلا كربلاء كربلاء صيح

ذل على بابك يعني رفعت راسي. اي والله اي والله.

الشمع عطر حضرتك خذني يمك روح بيدك الشمع عطر حضرتك انا عبدك وانت تؤمر شرف فخر خدمتك انا عبدك وانت تؤمر شرف فخر خدمتك عند غيرك يا رجائي تود نظرتك نجاتي يا نجاتي قولها قولها

الله قصرك يا غالي تنجمع خدامك قصرك يا غالي.

0: بعد يمك هي جنة نهر عسل شوفتك جنة شنهي كل شي ينسل قعد تحت خيمتك يبقى صاف عقل يسرح فقط يشم ريحتك كل شي انت كل شي انت
1: قولها قولها
0: يلا اسمع اسمع موقفنا باكر صعب هناك هناك موقفنا باكر صعب ليش يردونا ندخل غصب بس الحسين شاغلنا نوره وين الجنة بعد الحسين من نشوف ايه موقفنا باكر صعب يردونا ندخل غصب وللجنة ما حد يطب يبقى يمك يبقى يمك
1: قولها قولها يردونا ندخل
0: يلا يلا موقفنا باكر صعب يردونا ندخل
1: موقفنا
2: باكر صعب يردونا ندخل غصب
0: يا موقفنا باكر صعب يردونا
3: زيارة الأربعين ملحمة خطن وثورة عشق
4: وثورة عشق
5: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

فاتحته قليل تحبه وصرد وما قف فاتحته جفني أول ما غمى يا حسيني ناديك يلا بالحلم بالحلم شن فاطمة

0: استحي والحب مقابيله كذب يطلع كذب يطلع رايه شالت للخدم بس يمها ظلت رايه رايه شالت للخدم بس يمها ظلت رايه ظلت المن من قلت قلت لي للمشاية قلت لي للمشاية والدروب من انحفظ يا حسيني نادي يلا بالحلم
1: بالحلم شفاية

الموفق عباس طالب السعيد.

بانفاسك اخذك مثل موهب وقبال اقطع راسك. امي قالت لي اذا رديت لي بانفاسك اخذك مثل موهب وقبال اقطع راسك. حب الحسين انفراس يا حسين نادي يلا يلا.

0: إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف، لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

تتكرر عن هالضيافة نتشكر ما قصرت يا أبو الأكبر الشكر الجزيل.

يدعول بأجر الزيارة المقبولة هالقبة دعوتنا الأولى المهدي طالب بذحول.

0: يعجل الظهور.
1: قالوا في الحسين.

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف جرونيوم.

جمل بخيالي زرتك وملي خيالي أريد بواقعي أوصل يا غالي أجيك وبالوقت لا ما أبالي وعلى بابك أضل واسجد ليالي.

طول العمر وحيها يمك ليلة قدور بيك ابتدي عيد الفطر وليالي محرمك موسم بكائي وردائي بس لك أسود ردائي.

مسيرك وجهنا لحضرتك كلنا نديره خطانا البابك بلهفة كبيرة زيارة الأربعين أعظم شعيرة.

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: عهد منا حبيبي يا ابو عبد الله، ثورة مش تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

أمتي حيث الصياط على ظهور النسوة أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا.

0: حسين
1: الله يعلي شانكم
0: حسين
1: الأديب الأستاذ علوي الغريفي البحراني
0: لم أنسى زينب بعد تلك المحنة من خيمة كانت تفر لخيمتي حيث الصياط على ظهور النسوة أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا.

حسين حسين حسين وبقى الحسين على التراب بلا كفن لم يدرك الخيام.

وبقى الحسين على التراب بلا كفن. لم يدرك الخيال كم ضلع طحن وويلا.

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: ما أمشي لحسين هو اللي يمشيني، ما أمشي لحسين

بسمع لو نقراها يا هالناس يا هالناس فاتحة قراني آية الإحسان عصمة الإيمان يا هالناس يا هالناس للجنة والله ربك يوسع

0: امشي لحسين هو
1: يلا ما امشي لحسين
0: شنو هاي شنو هاي عمي
1: عم مشاعرها سماحة الشيخ حسن خليفة العاملي الله رايتك عن ليقة لا تفرط بيها للقى

الخطوة حجة وعمرة قبر عرش القدرة. صدق هاي صدق هاي حسين يا أبو العترة نظرة منك نظرة.

الله الله من تطب للحضرة من تصلي وتقرا مصابة بلطف ذكرى أولا أولا اذكر اخت الحرة من تعاين صدرة تجول فوق العشرة أولا

تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير.

0: الزاير هلا قد هلا بالزاير هلا وبكبر ملقاهم شكرا إلى كل حنجرة صاحت علي وياهم صاحت
1: علي وياهم
0: للماشكر هاي الخدم الماشكر هاي الخدم ما شكر مولاهم خصيصا الأبو علي بيد الله سواهم بيد
1: الله
0: كل الخدم مخلوقة هي منين؟

0: اثنين ايديك اثنين ايديك يلا يلا فدوا من البحر
1: من البحر الى الشمس.

شاعرها علي العابدي. اي واجب شكر هاي الخدم، واجب شكر.

وقفة محزمين لها محزمين لها هالحزم شداها علي هالحزم شداها علي من يقدر يحلها ثقل زوار العرض مالت محاملها مالت محامي وش صار وهدالها أبو الفضل هدالها أبو الفضل.

الحوز صيح شكرا شكرا هلا بالخدا يلا فين ايديك من البداية من البحر الى شكرا شكرا فدوى الصوت كلمة شكر هذا الكرم من يوصل القدر من يوصل القدر ما حد يوافي بالشكر بس فاطمة الزهرة بس فاطمة كل علي وياكم محو كل علي وياكم محو آثارها السطر آثارها السطر كل اشربوا مية شفوا للظل

0: شباب شباب من البحر
1: من البحر إلى الشريعة
0: هلا
1: كل الشكر يا خير الشيعة
0: من البحر
1: من البحر إلى الشريعة
2: بدور صوتك.

شاعرها علي العابدي. بطيب زاد ابو علي، بطيب زاد ابو علي، والهلا بالزاير. شكرا لكل ظهر، شكرا لكل ظهر حنا، والكل جفن ساهر، والكل جفن ساهر. ما تعبت هاي الخدمة.

تعب يم لما تتشادر بس وين بيني التعب يم لما مولاي يا حسين ما تعبت هاي الخدم الصار والحاضر بس وين بيني التعب يم لما

0: دام الحب في يديك. شكرا شكرا
1: دام الحسين
0: فدوة فدوة الله خير مرة من البحر إلى الشرق هلا
1: كل الشكر يا خير الشيعة
0: من البحر
1: من البحر

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: بين أخت الكافل والزاير قصة تخص كربلاء.
3: يا نخت الكافل والزاير قصة تخص كربلاء.
2: بين أخت الكافل والزاير قصة تخص كربلاء.

نفسك شافت حسين على صدره تنكر بليس وجيفه متوقع من يك

تعوض بتعب الخدم. زينب وخط الشعر الخفاف عليها الألم من اللي قطع بالسبايا تعوض بتعب الخدم. جمرة قلوب المواكب من أثر حرق الخيم. جمرة قلوب المواكب من أثر حرق الخيم. وانتي للطف سلسبيل.

0: تعبتك.
1: شكرا لباسم السبايا الكل ابو موكب تعبتك.

شكرا باسم السبع. هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة، تسلك بمسالك المهالك، وتجعلني عندك أهونها.

إني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني

يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ظلم هو عبارة عن شعور الإنسان إما بزيادة في طاقة من الطاقات على الناس، يعني مثلا يشعر بأن عند طاقة حكم يحكم مثلا، أو عند طاقة مال أن غني أغنى من الناس، أو عند طاقة علم أن أعلم من الناس فيطغى. يصير عند بعضهم إذا صارت عند هذه الطاقة يعتبرها نعمة ويتواضع للنعمة ويؤدي شكر النعمة، والبعض الآخر لا، ما يعتبرها طاقة، يعتبرها لون من التميز، وهذا اللون من التميز يخليه يترفع على الناس، يطغى على الناس، يظلم غيره، يظلمه بالمال أو بالحكم أو بالعلم إلى آخره. إما شعور بزيادة بالطاقة أو شعور بنقيصة في النفس، وإذا شعر بنقيصة في النفس في الأولى يظلم الناس، وفي الثانية يظلم نفسه، يعرض نفسه للذل. هذا المعنى سنفهمه ان شاء الله خلال البحث. نبه في الظلم اللي الله عز وجل يقول فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، يعني علة إهلاكهم لأنهم ظالمون. الظلم هو هذا مصدر إما شعور بزيادة بالطاقة أو شعور بنقص. الشعور بزيادة بالطاقة يدفع إلى ظلم الآخرين، والشعور بالنقص غالبا يدفع إلى إذلال النفس، يذل نفسه ويظلم نفسه. في كلا الحالتين هو ظالم، إما للناس أو لنفسه. طيب إذا عرفنا هذا نسأل سؤال، نقول أن هذه مسألة الظلم، يعني احنا نلاحظ بعض المأثورات لما تنعت الظالمين تطيها النعت على الإجمال، ما تعرف انت هذا الظلم عند الإنسان هل هو طبيعة في قرارة نفسه يعني موجودة عنده، يعني مخلوق ويا يولا مكتسب يتعلمه من المحيط. نبه لي، ومثلا افرض لما يقول أبو الطيب المتنبي الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمون. هل هذا طبيعة تولد مع الإنسان الظلم؟ يولا هذا شيء يحصل عليه الإنسان يكتسبه من المحيط من التربية. تربية يو أكو تربية فرقعة تقول له إذا صارت عندك طاقة زايدة هاي الطاقة اعتبرها نعمة واشكر الله عز وجل وأدي شكر النعمة اللي عندك. طاقة مال عليها ضريبة، طاقة علم عليها ضريبة، طاقة حكم عليها ضريبة، هاي عليها ضريبة بجانب وهاي عليها ضريبة بجانب وهاي عليها ضريبة بجانب. نبه لي، فالإنسان الشوي اللي ما عنده نقص ما عنده مرض
اذا شعر بزيادة بالطاقة على الاخرين، هذا شعوره بزيادة بالطاقة يعتبر نعمة ويشكر الله على النعمة ويؤدي شكر هذه النعمة. اما بالعكس هذا اللي نفسه مريضة، اذا نفسه مريضة لا يتخذ من هذه الزيادة وسيلة للتعالي والترفع على الناس، للتعالي وللترفع على خلق الله. هذا من ناحية الشعور بزيادة بالطاقة. الشعور بنقص بالطاقة شو يسوي هذا؟ اذا شعر بنقص، اذا شعر بانه يحاول يعوض، واحد يعوض تعويض طبيعي. شلون تعويض طبيعي؟ يعني يقوم يضاعف جهده، يطلب علم زايد حتى يرفع نفسه، يشتغل يكتسب زايد حتى يحصل على ثروة تعزه، انه يعمل للوصول الى حكم حتى يعز نفسه. هذا نعبر عنه تعويض طبيعي. واحد لا، ما يعوض عنه، تصير عنده عقدة الدونية. عقدة الدونية شنو يعني؟ يشعر يقول انا الله خلقني اقل من الناس. لا، هذا ظلم. لا يظلم الانسان نفسه، لا تظلم نفسك ولا تظلم الاخرين. نبه. من بعد هذه المقدمة احنا نقول ان هي صفة يكتسبها الانسان من المحيط. ماكو واحد الله يخلقه من بطن امه ظالم، وواحد يخلقه من بطن امه نعم عادل، ابدا. الانسان يجي مجرد صفحة بيضاء، المحيط شي علمه؟ هاي البيئة اللي يعيش بيها، الناس اللي يعيشوا وياهم، التربية اللي يحصل عليها، شلون راح تربي؟ هي هاي نفسها اللي راح تصوغه وتصوغ شخصيته وتصوغ اخلاقه. هذه من بعد هالمقدمة خلي نعود الى الآية الكريمة. طيب، تقول الآية: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا. هذول وحدة يعني وسيلة من الوسائل اللي كافحوا بيها رسالات السماء، وكافحوا بيها عطاء السماء. بيش كافحوا؟ كافحوا بالتهديد بالإخراج من الأرض، وهذا عقاب ترى موجع. مش قد تصور عقاب موجع أن واحد يطلعوه من تربته أو من أرضه؟ عقاب مش قدر تصور موجع. موجع افرض التربة اللي هو عايش بيها يعني صحراء، والمكان اللي يطلعوه الى حتى لو يكون جنة من الجنان، لكن هاي الصحراء اللي طلع من عندها ممزوجة ويا مشاعرة ويا نفسه، رابي بيها، متربي بيها، معتبر جزء من كيانه، جزء من روحه، جزء من نفسه. فهذا مو سهل عليه ان يطلع عن ارضه عن تربته، لان اذا طلع يشعر بان عاف روحه بالمنطقة وطلع بلا روح. نبالي؟ يعني تصور انت واحد يقول مريت بالصحراء شفت لي صبية تقود عنزة، بيدها عنزة شخلة تقودها، ونظرت الى الصبية وجدتها على درجة عالية من الوضاءة والجمال، قلت لها انت شون اللي جابك الى هالمنطقة؟ انت تملكين ما تعيشين به في منطقة اخرى؟ انت الان قد يخطبوك الناس المحترمين، تكونين في بلد اجمل. فقالت: احب بلاد الله ما بين من اجن الي وسلمى ان تصوب شحابها ديار بها نيطت علي تمائمي واول ارض مس جلدي ترابها. هذا التراب انا طحت عليه هنا، وهذا ما تزال رائحة التراب اللي انولدت بي موجودة في فمي، موجودة في انفي. انا اول ارض مس جلدي ترابها، هذه اعز بلاد الله علي. وين ما توديني مو معلوم انك توديني الى مكان يشبع نفسي، لا، المكان اللي يشبع نفسي ترابي، وطني، مهما يكون، حتى ولو يكون ارض عادية، حتى وتكون ارض جدا عادية، يبقى الانسان يحن الى تربته، يحن اليها. فهاي التربة التي يولد بها الانسان، اذا تجي تهدد انسان تقول له انا اطلعك من هذه من ارضك،
في نفس الوقت انت جيت تقضى عليه، يعني جيت تحاول ان تميته، لان هذا نوع من انواع الموت. هاي نقطة. النقطة الاخرى، ماكو تربة يكون بها الانسان ما بها بشر، انسان يعيش مع البشر، مدني بالطبع الانسان. ذول البشر اللي يعيشوا وياهم يعرفوه، ما طول البشر اللي يعيشوا وياهم يعرفوه، هذا ما طوله بارضه كرامته محفوظة. اذا طلع الى برا ما حد يعرفه، واذا صار ما حد يعرفه ضاع. نبهلي ضاع. فهالضياع هذا منين يجي؟ من بعد عن وطنه. وهذه مصيبة اخرى ايضا، يعني بالوقت اللي يتضرر به نفسيا اجتماعيا يتضرر. فدول يقولوا لهم لنخرجنكم من ارضنا، يعني مثل ما يقولون ضربوهم على الموضع اللي يوجعهم. ها؟ ان انا راح اطلعك من هالتربة اللي ولدت بها عشت بها. وحدة. اثنين، لنخرجنكم من ارضنا. شوف الدعوة. انت ارضنا، انت اشتمتلك من الارض. انت شنو معنى تسميها ارضنا؟ ليش تسميها ارضنا؟ انت واحد والاخرين مثلك احاد. يعني لك نصيب بهالتراب بقدر نصيب سائر الناس. عينا بالحياة لك مكان تشكنة، وبعد الممات لك هالخمس اشبار يحطوك بها ويواروك بها. فتتعبر عنها ارضنا، ايش معنى انت منين اجتك هاي ارضنا؟ هاي لغة الظالمين دائما. نبه ان هاي ارضنا، ايش ارضك منين؟ ويملك ان يأخذ ويعطي ويمنع. على استناد، على استناد ان هاي ارضه. منين انت اجاك هذا المعنى؟ منو خولك هذا المعنى؟ منو اعطاك هذا المعنى؟ الحق منين اخذته؟ طبعا هذا انت تتكلم ويا واحد مثلا عند عقلية افرض قانونية او عقلية شرعية، او يتصرف تصرف مرتبط بالضوابط. اما اذا لا، واحد من هذول الوحوش القتلة، ها؟ هاي ارضي، هاي ارضنا، اخرج. لون ارضنا هاي اخرج. وتشوف مع الاسف يعني احنا في تاريخنا هذا المعنى، هذا المعنى في تاريخنا موجود. موجود. طلع لا تخليه. رأسا مو يكتب معاوية الى عثمان يقول له ان كانت لك بالشام حاجة اخرج منها ابا ذر. ومن المدينة طلعوا له ابو ذر. وقلت لك انا قبل يومين واحد مؤرخ يجي يقول اخرج نفسه. ابو ذر نفى نفسه، هو نفى نفسه. عجيب. قال يروح يتمشى بالربذة على هالرملة هاي القاحلة على هالصح. وش كان ابو ذر شي يكلف بيت المال؟ وش كان يكلف احد ابو ذر؟ رغيف اللي ياكله. مات واحد من رفقائه من الصحابة. تدري ايش خلف؟ خلف ثوابت يعني عقار وبساتين 30 مليون. الحق 30 مليون عقار وارض 30 مليون ونقد مليونين. نقد مليونين. وابو ذر يقول هالبنت قومي بنا الى الرمل علنا نجد قد نمشي على الرمل بلكن نلقى لنا نبات ناكل من عنده، ما عنده رغيف خبز. على اية حال تأمل هذا في تاريخنا تلقى من هالنوع مثلا هالاحرار يذادون يبعدون. ذولا يقولون لهم مع العلم الارض يتعاقب عليها، تتعاقب عليها امم. مرة عيسى عليه السلام شاف اثنين يتنازعون على قطعة ارض، قال لهم ما الخبر؟ قال هذا يقول هاي الارض لي وهاي يقول هاي الارض لي. قال لهم مكانكم الان، لو اسأل الله ان يعيد لكم من ملكوا هذه الارض وذهبوا عنها، ها؟ اسألكم لو يعيد لكم الله عز وجل من ملكوا هذه التربة ورحلوا عنها، يمكن تلقون على كل حبة رمل فد ألف قدم. نعم. كل حبة رمل ألف يتنازعون عليها، لأن هاي الكرة الأرضية مرت عليها أجيال. هذا قال أرضي وراح وطاه الغيرة، وهذا قال أرضي وراح وطاه الغيرة، ها؟ كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ورحم الله الشريف الرضي يقول ومشندين على الجنوب
كأنهم شرب تخاذلوا بالطلا أعضاؤه. هذا الميت ما يحطوه على جنبه، يطرحوه من يحطوه بالقبر يحطوه على جنبه، على جنبه الأيمن. دول يقول مشندين على الجنوب موتى، ومشندين على الجنوب كأنهم شرب تخاذل بالطلا أعضاؤه تحت التراب بغير ميعاد إلى يوم الحساب، تضمهم ضوغاؤه أكلتهم الأرض التي ولدتهم. أكل الضروش حلت له أكلاؤه، فعلا الأرض اللي ولدتهم أكلتهم خلاص راح. هاي النتيجة أنه شالوه وأعطوه إلى التراب. فقال لهم بعض هذا النجاع، خففوا عليكم هذا النجاع، الآن لو الله عز وجل يسأل بأن يطلع لكم الناس اللي مروا على هالكرة هالمنطقة بالأرض وملكوها، يمكن تلقون آلاف يتنازعون على شبر من الأرض. ها؟ فأنتوا دعواكم أن هذه أرضنا؟ لا، الأرض الإنسان يتمكن من الانتفاع بها، يعيش على ظهرها كم يوم يتكون أفرض منها ويمشي على ترابها ثم يعود إلى ترابها لتأكله الأرض مرة أخرى، لتذهب بمحاشنه، تذهب بمحاشنه. إيه هذه وحدة، مو أول شيء أن الآية الكريمة تقولهم لذولة، هاي دعوة، دعواكم بأنه لنخرجنكم من أرضنا، هذه الدعوة لا تقبل بحال من الأحوال منكم. زين، بعدين هذه دعوة باطلة. شو تنبه لي زين؟ لأنه هذا الإنسان جاي يضيف إلى نفسه، يضيف إلى نفسه الأرض، يعني النسبة ينسب الأرض إلى نفسه. يقولهم هاي دعوة بها مغالطة. ليش؟ لأنه باشر الأرض تنسبكم إلى نفسها، هي الأرض نفسها أنتوا راح تنتسبون إليها، وانت تقول هاي أرضي، هاي الأثر الأرض باشر تقول هذا جزء مني. ها؟ أنت ما أكون نقطة من الأرض، هي مو إنسان. وفي اليوم هذا لما ودى المتوكل أرسل خلف الإمام الهادي سلام الله عليه، ودى له قائد من القوات، أخذ له كوكبة وقال له تروح إلى المدينة تجيب الإمام الهادي، تجيبه إلى سامراء. طيب هذا يقول احنا طلعنا، من طلعنا يقول كان عندي قائد من الشرات من الخوارج، وعندي موظف اخر من الشيعة، وكان دول يقول الطريق كله ما بيناتهم مساجلة، واحد يساجل الاخر، يعني ما بيناتهم فرق جو شوية مو هالقد مريح. ها؟ يقول التفت هذا الشاري، التفت الى هذا الموظف قال له مرنا بصحراء، قال له تفضل هاي الصحراء شوفها، انتوا ائمتكم يقولون ما من بقعة الا وهي ارض او ستكون الا وهي قبر او ستكون قبر. شو دي شوف هاي الصحراء، وين هاي الصحراء، من الموت بيها حتى تتحول الى قبور. ها؟ يقول انا اتفرج عليهم اسمع مناظرتهم، وقاضي طريق قاضي وقت عليهم. ها؟ يقول هذا انخذل بين يديه، سكت ما كلمه. تجينا الى ان انتهينا الى المدينة، يقول ادخلت على الامام بلغته طيف البلاغ، قلت له تهيأ حتى نقلك الى سامراء الى العاصمة، في لابد من خروجك، هيأ من تحب ان يطلع وياك. يقول الامام سلام الله عليه تهيأ، قال امتني مجال ثلاث ايام نتهيأ. خلت عليه باليوم الثاني لقيت الدار مملوءة خياطين قاعدين وجايبين نوع من النسيج التخين اللي ما يلبس الا في عز الشتاء. يقول انا قضيت وياك انت بتموج، دنيا حارة، لقيت هذول خياطين جاي يخيطون لباديد وقفاتين وبرانش توضع على الرؤوس. يقول فريت ايدي، قلت هذا اللي يقولون بامامة هذا ذولا ما عندهم عقيد، هذا الجيش هو هذا، يعني بالصيف تموج المن والدرب كله يا كل اسبوع، فهذا المن ما اخذ هذا. ما يقول اسكتت، انا انطويت على نفسي واسكتت. يقول كملوا هاي الفساتين ولا باويت، اليوم الثالث طبيت عليه لقيت الامام متهيئ. يقول انا نقلت ونقلت يا بعض اصحابه
اللي اراد ان ياخذهم معه تهيأنا للرحيل وطلعنا. والإجينا نمشي الى ان وصلنا الى المنطقة اللي حصلت بها المناظرة. ما كل منطقة اللي صارت فيها مناظرة بين هذا القائد وبين هذا الموظف. يقول هنا نظرت الى غيمة سوداء ارتفعت بالسماء. يقول استقعت هاي الغيمة الى ان اظلت علينا. لما اظلت رؤوسنا بدأ المطر ينشكب كأنه افواه القرب. ثم بدأ ينزل برد نوع من الحالوب الكبير كأنه الصخر. فأخذ يقع على رؤوس أصحابنا بالكتيبة. يقول ومزقهم. أنا شفت الإمام الهادي يقول لبس برنس ولبس عليها اللبابيد وأصحابه كلهم لبسوا ويشدوها على أنفسهم. يقول أخذتنا هذه الحالة العاصفة أخذتنا يمينا شمالا ما ندري إحنا وين مكاننا. بعد ساعة هدأت. يقول عاينت وإذا فرد مجموعة من أصحابي موتى. شفت الإمام وأصحابه ما صايبه شيء أبدا، لا هو ولا أصحابه صاير بهم شيء بالمرة، لأنه حمتهم هاي الألبسة. يقول إلى أن هدأت صاحبي قال لي تعال. قال لي قل لهذا صاحبك هذا القائد الشاري، قل له هكذا يملأ الله هذه البرية قبورا. ها؟ أخبرني يقول بما أخبرني بما جرى بيننا. فصحت له قلت له رأيت؟ قال لي إن هؤلاء قوم يبدو أنهم على صلة بالسماء. ها؟ أفشك. فموضع الشاهد أن ما من بقعة إلا وهي قابر أو ستكون قابر. هي بالأحرى الأرض يجب أن تنشب الناس إليها، مو الناس ينشبون الأرض إليهم، لأن نحن جزء منها ونعود إليها. عائدين اليها. يجي واحد يملك افرضها الجرأة ويقول هذه ارضي، فلون من الغرور يا ارضك انت راح تعوفها وتطلع انا شئت ام ابيت. بس ذولا يقولوا لهم للرسل لا نخرجنكم من ارضنا، هاي الارض التي لنا لازم نطلعكم عنها. زين قلت لك انا احنا يعني اذا نرجع الى تاريخنا نلقى تاريخنا بالواقع عابر بهالجانب هذا. غالبا المصلحين او حملة الراي حملة الفكر يعتبروه خطر على هذه الارض يطلعوا من عدها. طلعوا وين؟ طبعا يطلعوا الى ارض اخرى يعني الى غير وطنه، لانه وين يروح يعني الارض اخرى؟ ممكن يطلعوا من كل الارض، ممكن يطلعوه من كل، اما ان يطلعوه الى ارض لم تسكن الى سجن. ها وهذا السجن. ولذلك الاحناف لما يمرون بهاي الايه الكريمه او ينفوا من الارض، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الى قوله او ينفوا، يقول ينفوا من الارض وين؟ يعني اذا راد ينفي من الارض وين يروح؟ ولا بد من الارض، يروح من مكان الى مكان، فيقول ينقل الى السجن، لان السجن لا يعتبر من الدنيا. ويقول الشاعر يقول خرجنا من الدنيا فلسنا من اهلها ولسنا من الاحياء فيها ولا الموتى، اذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. ها هاي طبعا عند الكفرة، عند المسلمين ماكو شيء من هذا القبيل الحمد لله ابدا، سجونهم جنان. ها الله لا يبلي احد بحق محمد. اي والله على العموم المهم ان ذول هالدعوة لنخرجنكم من ارضنا بعد او لتعودن في ملتنا. اي شنو هاي او لتعودن؟ هاي محاولة لشد منافذ الفكر والمعرفة والاطلاع. شلون يعني؟ تصور الله تبارك وتعالى اعتبر أعضاء المعرفة مفاتيح للعلم وللمعرفة. شنو هي الأعضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أولا الإنسان إذا سمع شيء هذا الشيء اللي سمعه خلي يرجعه وين؟ إلى عقله، يشوف أن هذا الشيء اللي سمعه يقبل عقله لو ما يقبل عقله، الى اثار
اللي صاير مو هالشكل مو هالاشد، اللي صاير ان الناس كثيرا ما اذا سمع شيء خلص رسخ بذهنه هذا. يا اخي تعال انت شوية شغل عقلك. ها واحد تلقى كاتب شعره غشطوله ويعيش بالقرن العشرين يقول اكو يوم العاشر من المحرم دول الشيعة يجيبون بقرة ويطحنوها بالشكاكين ويقولون هذا معنى قوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، يسموها عائشة ام المؤمنين ويطحنوها بالشكاكين. تقول له وين انت هاي شايف بها مكان بالمريخ لو بالارض؟ ها طيب عندما دبوها على عقلك ما فكر عقلك بها خطأ صواب هذه صحيح باطل؟ ها كل مكان وين ما تروح وحقك وحقك وين ما تروح تلقى هالبلطجية يعيشون هذولا. ها هذولا الشختشية البلطجية يستغلوا لك اذهان الناس مشاعر الناس رايح يدعي دعوات ومشاريع وبناء وكذا وعلى هالمساكين الصدق الوسطاء وذولا ما حد عندهم يكلف عقله يقول هذا صدق كذب خنشوف شنو الموضوع. ليش الله باشر يسألنا يا اخي يا اخي باشر الله عز وجل يسألك يريد منك وضع الامور في مكانها الصحيح. ليش ما تحط الامور انت في مكانها الصحيح يا اخي؟ الله باشر يسألك اولا هذا منفذ من منافذ المعرفة. ليش تفكر باذنك تفكر بعقلك؟ انت لما تجي تشعر بان هذا الرواية التي تروى لك هذه الرواية التي تروى لك سواء كانت لنا او علينا شو تنبه بس مرة انا ما اريد اقول احنا تاريخنا خالي من هالامور لا موجود عندنا ايضا عندنا كثير اشياء من هالنوع بس نحاكمها عقليا ما يمكن ان نقبلها بحال من الاحوال هاي نحاكمها ومحاكمتها عقليا لابد من مثلا انا يجي واحد يخبرني عن قضية ما يتسع لها الزمن ويقول لي وقعت في هذا الزمن على ما اذكر خل اقرب لك المعنى فديوم على ما اتخطر عندنا هناك جابوا لي واحد مؤلف عنده كتاب قلت له مولانا شو تستريح قاعد قلت له ارد اسألك الحسين يوم العاشر من المحرم قاتل بمعجزة لو قاتل قتال طبيعي قال لي لا قتال طبيعي طيب اذا كان قتال طبيعي زين ايش قد انت تقول قتل يوم العاشر 12000 قال لي زين قلت له خلنا نحسب نفرض هاي 12000 دجاجة مو انسان معلقة ومهيئة ومخرين ريشها ومحضريها وبيدك موش وتريد تذبحها ايش قد يريد لك وقت؟ ها؟ قال يعني دقيقة قلت له نص دقيقة روح انا اضحي وياك اتنازل لك عن نص ها؟ فالسامة 6000 دقيقة شو تقسمها على 60؟ ايش كم ساعة تصير؟ ها؟ ايش كم يوم تصير؟ بتنبه لي زين؟ اذا تقسمها على 60 ها؟ ايش كم يوم راح تصير هذه؟ حوالي 5 ايام ها؟ او 4 ايام وواقعة تقف كلها 3 ساعة. انت تضحك على عقولنا؟ تريد الناس يعتبرونا مخرفين؟ انت اخر عمانتك هكذا وجاي تسوي لي تقول لي انه الحسين قتل 12 شو انت ترفع قدر الحسين انت بهذا؟ يا شيخنا يا مولانا ارجوكم لما تحكوا احكوا عن معرفة احكوا عن وعي يا اخي مصيبة يا اخي والله بلا هذا بلا انتوا ليش هالساحة هاي؟ احنا ساحتنا بها فكر الرسول الله هذا الفكر العالي العبقري فتجون تخلطون بها اللون من التخريف الى متى؟ طلع زعل من عندي خلي زعل شيء من عندي بس شوفوا لان الوقت ما يتسع اخر الظرف لازم يكون اكبر من المظروف الظرف لازم يكون اكبر من المظروف انت لما تقول لي 5 ايام تحطها من ساعة شلون ما يمكن ما يصير الله عز وجل تعبدنا بالعقول فالسامع مفتاح من مفاتيح العلوم البصر مفتاح من مفاتيح العلوم انت جاي تشوف رسول الله صلى الله عليه وآله يهدي لواحد انت تشوفها قدام عينك تكلم بالطريقة الطبيعية وجابه للإسلام قول له سحره ابن أبي كبشة سحره هذا استعملوا يا سحر نبه ليش مو تشوف قدام عينك انت أمامك جاي تشوف قضايا قدامك وتشوفها باطل ليش تعتبرها حق
ليش ما ترتب اثر على بصرك؟ طيب عقلك رتب عليه، خليك شغلك، الله اعطاك مخ شغله للمخ يا اخي، لا تخلي عاطل بتنبه باشر. الله عز وجل يشغلك، يقول لك اعطيتك هالطاقة، وشلون الان يعطيك طاقة مالية تشيلها ذبها بالتراب، التراب ياكلها وما تنتفع بها، باشر يحاسبك عليها يقول لك هذا تضيع لهذه المالية. ها يعني حتى انا شفت بعض فقهانا يقول لو ما الله عز وجل امرنا بان نزرع وان ناكل ما نقدر نشيل هالحب هذا ندبه بالتراب، لان هذا هاي ماليه ندبها بالتراب بدون ان نتاكد انها راح تزرع او لا. لكن الله امرنا بذلك لان الماليه ما يمكن نضيعها، فانا لما اجي عقلي اضيعها، ماليتي اضيعها، ليش؟ ليش؟ وهاي كلها مفاتيح معرفه، الله عز وجل يريد منا ان نستعمل هذه المفاتيح للوصول الى المعرفه. هذول لا يجون ليش؟ يقولوا لا اغلق منافذ فكرك. شلون يعني؟ او لتعودن في ملتنا، هذا فكرك بطل عنا. يقولوا للنبي ائتنا بقران غير هذا، يقولون لكل واحد يخالف فكرهم واخر عن فكرك. ليش اخر عن فكري؟ واشوف الان عندنا الان مسلم يجي يدعو لمسلم يقول له بطل عن هاي عقيدتك، هاي عقيدتك ما شلون؟ لا مو شيء، هذا مو اسلوب. تعال قل له صحيح هاي العقيده او لا، عندنا مقاييس نعرضها على مقاييس الله، على كتاب الله، على سنه نبيه، على المقاييس الصحيحه، اذا مقبوله شي يضيرك انت؟ انا والله اذا نظريه علميه ومقبوله او عقيده صحيحه ومقبوله ما عندي مانع اخذها من اي واحد موثوق صادق. الله امرنا ان نكون مع الصادقين، صادق ينقل لي حديث عن النبي من اي مذهب كان، ما عندي مانع انا اتاعه. وبالفعل احنا جمله من الاحكام عندنا ناخذها من الصادقين الموثوقين وان كانوا من غير مذهبنا، ما عندنا مانع. لكن تجي الى بعض اخرين يقول هذا قائم بالليل يصلي الليل كله، صائم بالنهار، صادق، اخلاقه عاليه، لكن يترك حديثه لانه شيعي. ليش؟ ليش ايش بيه يعني علما جيوالي؟ جيوالي آل الرسول، رسول الله منه اخر؟ مو نبي، نبي المسلمين. حتى لما تسمع هاللغه ايش تفهم يعني؟ تعال شد منافذ فكرك، هاي محاوله يعني حرص على اغلاق منافذ المعرفه. والحال الله عز وجل امرنا ان نفتح هذه المنافذ لنصل الى الحقائق. مو الشكل؟ قل انظروا ما في السماوات وما في الارض. الله امرنا ان نسمع ونعقل ونحاكم الاراء والنظريات، نوصل الى المعرفه عن طريق المنافذ اللي الله فتحها لنا. ومو بس هذا، مو بس فتحها، فتحها وتكفل باعداد الاليات لها. شلون؟ جعل طلب العلم ضريبة على كل مسلم ومسلمة، فريضة على كل مسلم ومسلمة. بعد امر ببذل العلم، مو امر العالم اذا ظهر في البدع ان يظهر علمه والا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. كل هذا ويسر سبل المعرفة. لو تشوف الفقهاء شي كتبون بالنسبة الى طالب العلم، اذا مشى طالب العلم بسطت له الملائكة اجنحتها رضا به واثابه الله، لان طالع يطور يدور علم يخدم به امته، يخدم به الامة. اكو تشجيع اكثر للعلم من هذا؟ واكثر من هذا تأمل اذا شوف سيرة فقهائنا بالنسبة الى العلوم والى طلاب العلم، تلقاها سيرة في واقع الامر غاية بالمتانة وغاية بالعناية بالانسان اللي يتوجه لطلب العلم. كان الشريف المرتضى قدس الله سره عند مدرسته اللي اسسها في بغداد، يوم من الايام اجى لقى واحد متحير من طلاب العلم ما عنده زيت. كان تعرف السراج، السراج كانوا يوقدوه بيش بالزيت، يحطون فتيلة وزيت وهذا يوقدوا هذا ضياءهم. هذا الزيت محطوط بالمخزن، الخازن مال المخزن ماخذ مفتاح وطالع عنده شغلة. وهذا طالب العلم يريد يقرأ درسه، يريد الصبح يحضر درسه، يقرأ بالليل حتى الصبح مهيأ.
ومتحير ما عنده ضياء، انفعل الشريف المرتضى رأسا راح سوى نسخ مفاتيح بعدد طلاب المدرسة وجاب كل واحد مفتاح، قال تفضل هذا المفتاح اذا احتاجيت شيء رأسا اطلب الى المخزن، اشتحتاج تأخذ. وكان يعطي رواتب لطلاب العلم، تصور الشيخ الطوسي كان يدفع له السيد شكدر يدفع له، كان يدفع الى 12 دينار من الذهب شهريا. نبه لي كان الدينار دينار، الدينار كان به قوة شرائية شغل 60 عامل. نبه فهاللون من العطاء والحرص على فتح منافذ المعرفة وتهيئة الآليات، تهيئة الكتاب لطالب العلم، الكتاب يهيئه الى مهما يكلف. وكانت عندنا مكتبات مشرفة في الواقع هناك، لكن اجى الحقد قضى عليها. والا لو تشوف مكتبة الشيخ الطوسي اللي اخذوها شووا بها من بعد ما طلعوا للشيخ الطوسي من بغداد، ذبوها في دجلة ظل مياه دجلة 3 ايام بها لون الحبر. نعم التاريخ مع الاسف يعني التاريخ ما شلونه، التاريخ يوجع قلبك يعني من تقرأ شوية تأمل زين يقول هذا كتاب كلام العلم معرفة، الفكر ما يطارد بهاللون، الفكر ما يطارد، مو عيب يعني الاشخاص انت تختلف وياهم تختلف وياه، لكن الفكر شنو ذنبه؟ الحكمة ظلت المؤمن، هذا اقرأ واستفيد من عنده، هذا كتاب يخدم الانسانية. والكتاب ظل خالد، صاحب الكتاب يذهب والكتاب يبقى خالد، خلي هالنظريات تعيش هذه، ليش تحاول انت تقضي عليها؟ فمحاولة لشد منافذ المعرفة، منافذ المعرفة محاولة لشدها، لا تروح انت لتعودن في ملتنا، تعال ارجع الى فكرنا، مالك شغل الفكر غيرك. وهذا اللي صاير الان عند الامة الاسلامية، ما يخلون واحد يطلع على تراث الاخرين، بالعكس والله واحد يصير ممنون اذا وجد له نظرية ناهضة او وجد له مسألة علمية في كتاب اي مذهب من المذاهب الاسلامية وعند نوع من النظريات اللي يعتز بها. تنبه لي هذه النظرية في الواقع تبقى موضع اعتزاز، انا دائما اصرح يعني اكو نظرية الى ابو حنيفة موضع اعتزاز، شنو نظريته؟ نظريته قتل السيد بالعبد، يعني هذه خالف بيها كل المسلمين، المسلمين يقولون السيد لا يقتل بعبده. نبه اذا واحد يملك لغلام قتله ما يقتل به، ما يقاد، يؤخذ من عنده نعم ديه ايه، لكن يقاد يقتل به لا، لانه يقولون ان الآية مخصصة بالرواية بالحديث. ابو حنيفة لا، يذهب الى رأي يقول لا هذا الحديث ما يصلح لتخصيص الآية، لان الآية القرآن الكريم بعموم يقول بسم الله الرحمن الرحيم النفس بالنفس، بس انا ما اريد اناقش النظرية، لكن رأي يعتز به يقول لك هذا انسان شنو يعني حكمت عليه الظروف، صار عنده فلان نعم صار مملوك، ما واحد يطلع عن بطن معابد، الناس كلهم يولدون احرار، نظرية تشعر انها نظرية انسانية لها قيمة يعتز بها الانسان مهما كلف الامر، أنا ما يفرق علي انا رأي هذا كله يصب في رصيدي بالنتيجة احطه بجيبي، هذا في رصيد الاسلام، لكن انت تجي هذا كتاب لان لاهل البيت، لا وخر عنه، ليش ما تخلون الناس يطلعون على المعرفة؟ ليش تحولون بينهم وبين التراث الرائع، تحولون بينه وبين منافذ السماء، هاي منافذ السماء، هاي الحيلولة بينهم وبين منافذ السماء، يعني جناية لا تغتفر. فالآية تشير إلى هؤلاء، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. قال الله عز وجل نفش عنهم، قالوا لا تخافون مطوا الظالم ما يبقى، الله عز وجل يلحقه ويروح يوم يومين احيانا. اكو واحد طبع على الامام سلام الله عليه،
قال له سيدي انا فلان ابن فلان ظالمني واريدك تدعو لي عليه. اريد تدعو عليه. قال للامام سلام الله عليه انت تريد الدعاء بس على هذا لو على كل ظالم ما يخالف انا يعني ادعو على كل ظالم لان انت تعرف شو مسوي ايضا ها تقبل ما يخالف ادعو عليك. فاحنا بعض احيان لما ندعو على الظالم ما نفكر نرجع لانفسنا نقول انا احنا عندنا ظلم لو ما عندنا ظلم ها يعني هذا الظالم سلطوا علينا الله سلط علينا قوتره لا مو قوتره لا وحقك الله عز وجل ما يظلم احد ابدا. احنا اكو عندنا ظلم في داخلنا تلقى الواحد من عندنا يظلم مجتمعه يظلم اهله يظلم اسرته يظلم نفسه وما يحاسب روحه واذا شاف الظالم يا رب يخلصني منه مثل ما تكون يولى عليكم. نعم صلح نفسك انت وشوف انه الله يسلط عليك ظالم ابدا وحقك. فالله عز وجل يقول لنهلكن الظالمين احنا ما نخلي ظالم مهما تتصورون انتم الظالم مهما تطول به الايام لازم نهلكه لان الظلم وضعية ما تعتبر وضعية يعني سليمة بالمجتمع والله عز وجل يريد المجتمع سليم لابد وان يقضي على الظلم هلك للظالم. هسا شوية ايام افرض تمر عليه يبقى عايش بيها جند انتقم به وانتقم منه ها ولا والله واحد عاجل بالعقوبة اكل بعض عاجلهم بالعقوبة رأسا والبعض الاخر لا اجل لهم العقوبة تعجيل وتأجيل خاضع لمصالح. اما اساس الفكرة كظالم يبقى ما يبقى ابدا مو فد يوم سليمان بن عبد الملك اكو واحد هذا كلما يجي الى الباب يريد يدخل على سليمان عنده قضية ما تنحل بدون ان يطرحها بين يدي الخليفة كلما يجي شي وصل هذا من يخليه يدخل تاخذ الدفعات واطلع وماكو وقت والى اخره وطلعوا اثنين ثلاثة كلما حاول عجز طالت القضية ترصد فاليوم من يطلع اما يطلع الى الصلاة او يطلع الى مكان اخر ترصد له وقف صح باعلى صوته اصلح الله الخليفة اتقي يوم ينادي المنادي اتقي يوم النداء. قالوا جيبوا لي هذا تعال شبيك انت شنو قال لي انا اقول اتقي يوم النداء قال لي يا شنو ايش تقصد بالنداء قال له يوم ينادي المنادي الا لعنة الله على الظالمين وانت اسرتك ظالمتني ماخذ ضيعتي اللي اعيش بيها انا حرموني من رغيفي. نبه لي موضع الشاهد ان يوم النداء الله عز وجل ينادي الا لعنة الله ولعنة الله شنو معناها يعني الطرد عن رحمة الله والانسان اذا انطرد من رحمة الله وين يروح وين يروح وين يروح. نسأل الله ان يرحمنا برحمة حق محمد وآله وان لا يبعدنا عن رحمته. ها فهذا يوم النداء الله عز وجل يقول لنهلكن الظالمين والظلم بالواقع يبقى علامة تبعث على الاشمئزاز بالدنيا علامة شعرك بان افق الحياة افق معوج. وشلون هذول الظالمين عندهم لون من الغطرسة لون من خلي اروي لك حادثة اروي لك حادثة. ابو مسلم الخراساني ابو مسلم الخراساني يعتبر شخصية غير عادية هو شخصية جدا غير عادية وهو اللي وطد الحكم للعباسيين. وابو مسلم عاش وين؟ عاش بخراسان عاش بخراسان وهو ترى اللي قضى عليه اللي قضى على ابو مسلم ان ابو مسلم مثل ما يقولون تعدى حجمه. شلون يعني خطب اخت الخليفة خطبها وذاك اشمئز عجيب قال له يوصل بيك الامر انت تجي يعني تتشلبه الى هالمكان هذا ها
شيخه ماذا اذا ترجع منه شيء اسلامي؟ اخو رجل هذا مسلم وانت مسلم، لكن يقول لك لك حجم النتيجه ضمها الى هي هاي وظلت بنفسه. بس هو شوف هذا هو نفسه اللي انقتل بعدين شابه الابسلون. هذا اكو عنده صديق اسمه افلح ابن مالك من رؤساء خراسان المحترمين. خراسان كانت فيها جالية عربية قوية كبيرة، وخصوص من الشيعة اللي هجرهم زياد، اجوا 50,000 اجوا الى خراسان نباشي. ذولا جاءوا الى هذه المنطقة، وهذا افلح كان من الرجالات البارزين والى قيمة والى مكانة. طب كان ينتظر ظل الى ان صارت الخلافة للعباسي. هذا صديق لابو مسلم قبل الخلافة، طب يعني في عهد الامويين، اخريات عهد الامويين. لما اجت الخلافة للعباسيين وحكموا اصدق اجى لي هو امير خراسان طبع لي قال لي الا قل للامير او فقل للامير امير الانام وصي الوصي. شنو معناها هاي؟ وصي المنصور، المنصور وصي السفاح، السفاح وصي ابراهيم الامام، ابراهيم الامام يعتبروه هو الوصي اللي تعود الى الخلافة. تنبه لي. فقل للامير امير الانام وصي الوصي اتيتك لا طالبا حاجة وما لكم عندنا من كفي، يعني ما بكم واحد كفو. ان ابو مسلم رحب بي وهذا صديقه ونديمه، امر باكرامه وطا جائزه واوعز علما للشرطه، قال لهم بس يطلع اطرحوه اضربوا عنقه راسا اقتلوه. فعلا اخذ جائزته هذا، هو طلع برا حطوه ذبحوه. واحد طبع على ابو مسلم قال له ليش مو هذا زميلك وصديقك ونديمك؟ قال اسمع هذا بي عنده شيئين. قال ما هما؟ قال الشيء الاول رأيت فيه ابها وعظمه، شفت عنده ابها وعنده عظمه وليس بارضكم من كفي. يعني ما عندنا احنا بارضنا راح تكفوا الى هذا، هذا اخشى منه ان يتحرك بحركة مضرة للدولة، فاحسن شيء انا اريد لي واحد يردون دجاج حطوه اطرحوه اضربوا عنقه. هاي ناحية. الناحية الثانية شنو؟ قال هذا كنت اذا جلست على الكرسي، ما يقعد على الارض، هو يجلس هم على كرسي حينا عنده عنفوان. هذا كان اللازم لما يشوفني انا اقعد على كرسي ويجلس على الارض، فامر به فضربت عنقه. تم لاحظ الظلم شلون ظلم شلون؟ وبعدين وين انتهى امر هذا؟ هذا اللي اقول لك كان هاللون من التعالي عنده، يطب على المنصور يودي وراء المنصور، وكان محترش هو من المنصور، خاف يطب عليه، ما يطب عليه الا ويا مجموعه خليهم على الباب من اتباعه المسلحين ومن رجال الاشداء اللي يدخرهم لمثل هذه المواقف، يجيبهم يحطهم بالباب يلا يطب على المنصور، لان المنصور داره بالداخل كانت مسلخ مذبحه. نعم اللي يطب الى دار المنصور، دار المنصور كانت في داخلها مسلخ تضرب فيها الاعناق والدماء تشيل كل مشيل. كان فرد غريب هذا الرجل، يعني يحط الحجاج بدروب. هذا الرجل كان لا يدخل عليه الا محترش، لكن هذيك السفرة بمجرد ان طب كان المنصور مطي امر، قال لهم بس يطب تغلق الباب، يحال بينه وبين اصحابه. وفعلا طب حاله بينه وبين اصحابه ودخل. دخل قام يعاتبه منو؟ المنصور. يقول له انت اللي وصلت بيك نفسك الى ان تخطب فلانه، انت كذا. هذا هم قام يدلي، قل له انا وطدت لكم اركان الدوله، انا سويت كذا، انا مو عدوكم انا صديقكم. قال له واي عدو اعدى منك يا عدو الله؟ وصفق بيده، هو ضرب بيده طلعوا للحرس بايديهم الكامركوبات حطوه ضربوه الى ان قضوا عليه، وقف عليه اخذ يخاطبه، زعمت ان الدين لا ينقضي فاستوفي بالكيل ابا مجرمي،
اشرب بكأس كنت تشقي بها، امر بالحلق من العلقمة. ها، وفعلا هي نهاية الظالمين، لنهلكن الظالمين، انتقم به وانتقم منه. يقول له هاي الكأس اللي كنت تشقي بها، وغالبا مصارع الظالمين هكذا. مو ابو عبد الله الجدلي قالوا للمختار ان عمر بن سعد هرب ركب ناقته، قال وين ما يروح خليه، في عنقه سلسلة تجذبه الينا، دعاء الحسين راح يجيبه، لان حسين قايل له سلط الله عليك من يذبحك على فراشك، وين يروح؟ يرجع الفراشه. وفعلا نعش ونام، دارت به الناقة جابته الى البيت، باب البيت، وتب عليه ابو عبد الله الجدلي، خلاه بس طب للبيت، اضطجع على فراشه تربع وجفى على صدره. ها، امسكه قال له هاي الايد اللي طلعت بها انت قاتلت بها ابن رسول الله، طرحه ضرب عنقه، شال راسه، جاب لوين الى المختار. المختار كان قاعد ابنه حفص، التفت الى حفص قال له تعرف لمن هذا الراس؟ قال بلى. ولا خير في الحياة من بعده؟ قال له كذلك انت ما تعيش من بعده، هذا ابوك لوع قلب ابن رسول الله، ذبح ريحانة رسول الله، ذبح علي الاكبر ابوك، ذبح ابناء الحسين ابناء النبي، اطرحوه اضربوا عنقه. ثم جلس المختار يخاطب الجماعة يقولهم هذا الرأس برأس الحسين وهذا برأس علي الاكبر، والله لو قتلت هؤلاء باجمعهم لما وفوا بانملة من انامل الحسين. ها، هذه الضحاء الحق، والفعل لا والله ما تعادل حرقة من حرقات قلب الحسين عندما وقف على ولده علي الاكبر. يا نجعة الحي هاشم والندى

شابح مترب الخدين متواصل طبور والراس نصان حين ظهر على وليده وتحسر ويا من سماع يمك ومينك من شبحان

0: كان قصر عمره. وكذا تكون اخواني عندنا مرضى وعندنا اصحاب حوائج، شوي نتوجه الى الله عز وجل لعل الله يرحمنا بقضاء حوائجنا وبرحمته الشاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والتسعة من ضراريها ارحمنا وأهلنا يا الله، من على مرضانا بالشفاء والعافية، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

دماء كربلاء لم تكن ثمنا لحرية فرد أو شعب أو جيل، بل ثمنا للدين الحنيف والإنسانية جمعاء، ثمنا لكتاب الله وسنة الرسول. ومن هنا كان لها ميل القرآن وللإسلام من التقديس والإجلال. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

اثنين اقوك شنة بين الأكرام صرنا

يا حسين ها يا اختك تناديكي

من عقبك يا مظلوم. دار الدهر بينا من عقبك يا مظلوم. دار شلنا بين الأكرام صرنا بسبب الظلام. الى شيخ عبد الحسين ابو شبع. يا

الأموال.

صار مالي صوت سمعه وشباع طلب الاسترحام وش لقى وعدها بس ارامل ويتام شهالقسوة بقلوب العيد وي

ذاك لا هذا طفل سيحقه ذاك لا خالي طاريدي ونار سالبي ونهيب ويش صار داري الدهر بينا حتى لو هالعائلة مو إسلام.

وبهال ارض ابدانكم عفناه وبدموعنا يا ابن

0: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

دأر الحسين على كل هذا التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة، أراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها وبإعادة الثقة بنفسها. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

0: عايل عاقل اللي حاجيك اليوم.
1: اخواني اليمنى رجاء بلا حج ما اسمع بس اليمين.
0: عايل عاقل اللي حاجيك اليوم.

تنور عيون اختك اللي ما شافت نوم.

0: يا ابن امه عقوم صابر. هلا
1: جارت الدنيا علينا عنك رحنا وردينا
0: الى الشيخ عبد الحسين ابو شبر.

شاح تقول لك شاحكي لك خويا يا همي اللي انساه.

نفسيا لا صوتك سمعت ولا ادري وين وشبحت عيني ولا انا شاهد بالعين متهشم ضلوعك يا خويا صبيا ولان راسك عيد شتالك ولان راسك عيد شتالك ونحرك يجري بدمه ولان راسك عيد شتالك اول نحر يجري دمه اول سمارد قلبك خويا وما تدري عقبك اجمل

0: سوا سوا.
1: جارت الدنيا علينا عنك ريح،
0: سوا اخوان.
1: يا حسين يا ابن امي وانا بالحال، يا حسين يا ابن امي وانا بالحال، ذكرت الوصي يا ودعت عند عيال، وذكرت يا ابن امي الخيام بالاطفال، ذكرت

0: زاويه وهالي وجعه نبصواني اوحدة ولا اخوة وياه اهتم بحالي وحالك لا اهتم باطفالك اجمي مصاب
1: يا ابن امي

0: غات ولي غات
1: يا حسين يا ابن امي وانا بالحال يا حسين يا ابن امي وانا بالحال ذكرت الوصيه وداعت عندي عيال وذكرت يا ابن امي الخيم بأطفال ذكرت العالي لوشيفت خليل انذال وهلي وجعاني بصواني وحدة ولا اخوة وياه اهتمي بحالي وحالك لو اهتمي باطفالك اجمي

هلا هلا جارت هالدنيا علينا شن مصار عفتك بالحالة جسم غلت ربان عفتك

ما حد طفاه صوانا بنار تلاب غيري ما حد طفاه انا لريحتي وطفيته وعني جت على حاميته اجمي

0: هلا هلا بك.
1: بيت يا مشعل.
2: كرحنا وردي انا تشمم صار وقضيت ذاك اليوم.
1: منو منو بالخدمه؟
3: لمن لمن؟
1: الشيخ عبد الحسين ابو شوقي.

حد طفى عن الريح وطفته وعن جت على حاميته اجمي

0: وقضيت ذاك اليوم بالحال شو صار.
1: من النغاتي بالخدمة بالخدمة بالخدمة بالخدمة بالخدمة ايوين.
0: وقضيت ذاك اليوم بالحال ايش صار، اطفال متسحقة بخيل الاشرار وعيال

0: رقده كم طفي الضاع وتاه اركض من وادي الوادي ولس
1: بلا جواب بلا جواب.

اللي شفناه. وقضيت ذاك اليوم ويوم اكمل وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار.

0: الشرار وعيال مسلوبة وخيم تلعب نار وقضيت ذاك اللي للأخبار أطفالك أتفقد كم طيف الضاع وتاح أطفالك أتفقد كم طيف الضاع وتاح أركض من وادي لوادي ولسان بخوفي نادي كم مصاب شفناه كم مصاب شفناه وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار.
1: So, what?

وعيال مسلوبة وخيم تلعب نار. وقضيت ذاك الليل الاخطار اطفالك اتفقد كم طيف الضاع وتاح اركض من وادي لوادي ولساني بخوف ينادي كم من صعب شفناه كم من صعب شفناه. أصبحت وشلون أصبحت بي روح أصبحت وشلون أصبحت بي روح.

يردون نروح تربي غيدة عيني وجفنها مشبوح وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه راحل شاني حامينا والشامت ظل خادينا كم من صعب شفناه اصبحت وشلون اصبحت بيا روح بضلوعي

مشبوح وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه راح الجان حامينا والشام تظل خادينا كم مصاب شفناه ردنا نودعكم على القاع اجسام ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عنا مرينا بصيري خت ايتام ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عنا مرينا بصيري خت ايتام بنوح العرى ملي والحزن والالام بصبر العليل الصابر وعليه السياط عداه بصبر العليل الصابر وعليه السياط عداه عنو قوة ودعناكم يا ابن امي وفارقناكم كم مصاب شفناه كم مصاب شفناه بالخدمة ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عالنوق مرينا بصيري خت ايتام بنوح الارامل والحزن والالم بصبر العليل الصابر هو عليه السياط عداه عنو قوة دعناكم يا ابن امي وفارقناكم كم مصاب شفناه عن خالي وعن حالي

من حالك غدا ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت على ايد طالت علي ايده وغيده يهددني انا اللي

منكم ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت علي ايده وغيده يهددني انا اللي ذي ما واحد مشاهدني وابن زياد بديوانه يسب وما حد ينهاه وابن زياد بديوانه يسبني وما حد ينهاه كان يطلب بينا ثاره وينظرنا يسار قباله كم من صعب شفنا عن حالي وعن حالكم ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت علي ايده وغيده يهددني انا اللي ذي ما واحد مشاهدني وابن زياد بديوانه يسبني وما حد ينهاه كان يطلب بينا ثاره وينظرنا يسار قباله كم من صعب شفناه آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد لسان زيان براح يحكي لك شدد وياكم النوم من العيون انفقد لا اخدكم بعد ترفع عيوني آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد لسان زين براح يحكي لك شدد وياكم النوم من العيون انفقد ولا اخدكم بعد ترفع عيوني حال من كانت يسير على الهزل حال من كانت يسير على الهزل بعائلة تكلفت بدموع التهل سلمتني خويا كم طفلة وطفل سلمتنا اهل الضعون ضعون شحال من كانت يسير على الهزل شحال من كانت يسير على الهزل بعائلة تكلفت بدموع التهل سلمتني خويا كم طفلة وطفل سلمتنا اهل الضعون ضعون رحت يا ابن امي وبضلوعي النار من مصايبكم ومن جور الاشرار خويا تنشدني على عيالك اش صار يا تقوم تشوف صدمتوني
شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار، شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار، ابن مرجان على زينب جسر، وشام نذل وشام نذل صوت علم تون انكسر، وتدعي استعفت القوم وديونه. شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار، شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار، ابن مرجان على زينب جسر، وشام نذل وشام نذل صوت علم تون انكسر، وتدعي استعفت القوم وديونه. وشف الذاك يزيد بالنقمة عشد، وشف الذاك يزيد من نزيد نقم، وشف الذاك يزيد من نزيد نقم، ذاك جد بيتنا يا ما خدم، لن يريد لن يريد بمجلس يبيع الحرم، لن يريد بمجلس يبيع

0: فاطمة الوصتني بيها يريد، فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة يحبها الوادم يزيد. فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة يحبها الوادم يزيد. شوف اخو عبر قبته طاق الحديد، شوف اخو عبر قبته طاق الحديد، وهي ذبلت بالدموع جفونه. فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة يحبها للوادم يزيد. شوف اخو عبر قبته طاق الحديد، وهي ذبلت بالدموع جفونه. ولاي
1: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
2: أهد منا حبيبي أبا عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
1: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: لا تلطف بس جاوبني.
1: يا زائرين يا سائرين وحدتنا وقوتنا الأربعين.
0: شلون شلون؟
1: وحدتنا وقوتنا الأربعين.
0: شعر أهل البيت الحبيب الغالي أبو حسين علي عويز الشوي.

ومو تعبان يا زائري.

شمالا وشرقا وبرا وجوا وفدنا حسينا ملاذ الأمم ملاذ الأمم كن توما محدود بالأعراق وبالألوان صحنك واسع ويصير وطني لكل الأوطان.

الإنسان ابن الأخيار ابن الأخيار جاءوا إن كل جنسية جاءوا واسمك مرثية جاءوا نحو الأبدية جاءوا نادوا يا وارث آدم نادوا سلما للسالم نادوا

صرنا يا كاشف كربنا يا راية حربنا حسين الصبر حسين لو حاطتنا الظلمة من وجهك يأتي النور نسمع

حربنا يا راية حربنا حسين الصبر حسين لو حطتنا الظلمة من وجهك آية النور نسمع بعمق الروح قال الرأس المنحور اللي يطلب نصرا فتاك يتسلح في عاشور شمس الثوار نصرا يا شعب المنبر نصرا دائم ومعزر نصرا يا شعب المنبر نصرا دائم ومعزر نصرا من أقدس منحر نصرا قادم للعهد أكرر قادم في الطف معسكر قادم لظلم محسن.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: من السبيل.
1: والرمان والرمان ايدي
0: لا تعتب علي،
1: لا تعتب

لا تعتب علي من نسب جيتك لا تصدق نسيت شاحكي لك يا بعد اهلي من نحسبهني ورايا. شاعرها الموفق خادم الحسين المخلص سيد هاشم العوادي شاحكي لك يا بعد اهلي من نحسبهني هواي ابن الصيد يا معفتوني لا كافل ولا راي

0: من سبي جيتك من السبي لا تصدق لا تصدق اليوم اليوم أربعينك اليوم
1: أربعينك
0: من سبي جيتك

0: من السبيجيته.
1: ممنون ممنون بالخدمة غاتي سيد هاشم العوادي.

جت ويا عيلتك هم رد خويا الكاير بلا جيبت أريدك عني حكي لك

الأخو مسند يا ابن أمي الأخو عزو. اقطع الجواب بعد عين. يا ابن أمي الأخو مسند يا ابن أمي الأخو عزو. أنا العين دي عشر أخوات

بني عرفتها لو لا راحت منك بني ما تتعطشت يا حسي

0: هذا مهرجان كل سنة ينعى أعلى الله مقامك يا أبو السجاد. أعلى الله مقامك.
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كون.

خل عندك رد علينا. لو انت مأمن بيه

0: بيتك.
1: بالخير بالخير، نستمر. الدنيا شوي نصف الجو وجاي نطلب.

يخاطب الجيل يقل لقوم وتطور ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان الفكر والله.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: أريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: عبد ومولاه أحب الله.
5: لا تبخل على الكريم.

اي الصدق عشق الحسين وكين عشق كذبة. الصدق عشق الحسين وكين عشق

الصدق عشق الحسين وكين عشق كذبة، الصدق عشق أضيف وي آية التطهير والقربة، أضيف

الكلام لو اي صلاتي طلب موسى النبي ينظر إلهه طلب موسى النبي ينظر إلهه نعذرك كربلاء كما

حاضرة. هلا هلا كي الحب يبتدي من كي الملون ناظرة وحب يحسين بعدي ميل قطيعنا. حب يحسين بعد من قطعنا كل الثنين بالحب بينهم عشرة كل الثنين بالحب بينهم عشرة بين حسين والله فاطمة الزهراء.

الخير الخيل السيوح قته بذاك الظهر تقرع الخيل السيوح قته

صد اللي يحب باقة ورد يهدي الحبيبة الحسين يصلي والنبلة تصيبة اللي يحب باقة ورد يهدي الحبيبة الحسين يصلي والنبله

ازعل علاقة مستحيل لأي طرف يزعل.

عمري ويحصل الله يقيل منك كل شيء اتقبل.

الأرض كلها يحركها على إيده، نحر مثل الشمس يطلع وريده، الأرض كلها يحركها على إيده، يا عطشان يروي الملا الله يقول.

0: حساس صلاة الليل مو كم ركعة كم حساس بخواطر وبشعر تكتيب غزلها الناس
1: بارك الله بيك هلا هلا هلا
0: خواطر وبشعر تكتب غزلها اسمع اسمع

مرتان ابو اليمه يا نبي النوم زرع سبعين بس سبعين شتيله ياس زرع

بدح شين الأذان بدم الأكبار يا الله أذان الوادم الله أكبر بدح

0: عمي. ما شاء الله.
1: وكيت شافل أهل

بطولة فارس وسوحي العشيق سوحة على قد المحبة نزفت جروحة على قد المحبة وبعض وقع من المهر بحضان مفتوحة وقع من المهر بحضان مفتوحة لأن بيد الله يدري تنقبض روحه.

سما ابقى بدمائك يجيك الجنة. الله الله الله تجيك الجنة وانت بكربلاء. نداء من السما ابقى

جزل احسى عن بيل احسى. ايدك ايدك ارفعها ايدك ارفعها. بعد هذا جزل احسى عن بيل احسى.

الليل عن الحج رايح اقول لك شاع اذا تسال عن الحج رايح اقول لك شاع برمح

هالحكي ويطلع إلك واحد أوجع أوجع أوجع أوجع نشمي بعد كل هالحكي ويطلع إلك واحد

محرم لابس احمر وبقلب بارد على خدام بس نقطيت ضعف رايد

0: نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة، نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة.
1: نمشي مع الحجة باسم الله نبديها، كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها.

الدرب حد ماله يلا يلا ابو لي اكبر ما حبتك ابو لي اكبر ما حبتك ولي اكبر ما حبتك وحق لوعه عالي الاكبر ولي اكبر ما حبتك ولي اكبر ما حبتك وحق لوعه عالي الاكبر تشغرني الذنوب هواي تشغرني

امشي بدربك مدلل، امشي بدربك، ارفع ايدك ارفعها.

كرد الها هلا من تصيح للخدع هلا من تصيح للخدع أمين ودمعي تهملها أمين يلا زينب من ميشة للشام زينب من ميشة للشام هلا ما حد يقل لها لا ما حد يقل لها ردت بي الدور وبتميت مثل ميلة محاملها وأتمنى نظور بصيح أتمنى وأتمنى

مو قبول هجوم جاوب. اسمع مثل خيرك ولا تقطع، مثل خيرك ولا تقطع. اسمع الكلام اروح فدوى لعيونك. خادم الحسين، خادم زوار الحسين، الشاعر مصطفى حرب يا روحي. اسمع مثل خيرك ولا تقطع، مثل خيرك ولا تقطع.

من نون العبي من نون العبي المترب مشايه مشايه

0: اسمع
1: يلا المشي بدربك فريضة شوق مشي بدربك فريضة شوق قامتها صباحت واجب قامتها صباحت واجب وحنا بدمنا عهدنا ونزمنا لكن شارب ونزمنا يلا زيارة قبرك بكل عام نحييها بدمع ساجب نحييها

الشايب يجي هالشا والشايب انت لنا ابو يا حسين انت لنا ابو يا حسين وابن عم واخو صاحب انت لنا ابو انتم انت لنا ابو يا حسين ابن عم واخو صاحب مولاي الظهور عليك ميلا ميلة الحاجب مولاي الظهور عليك ميلا ميلة الحاجب مشايا

الزوار، هاي لأهل المواكب، هاي اسمعها اسمعها، مواكب خدمة الزوار توقف مثل اللي قاتل، مواكب خدمة الزوار علي، مواكب خدمة الزوار توقف مثل اللي قاتل، يقطعون الدرب حفاي، يقطعون الدرب حف، تعبهم للجيد مواصل تعبهم، اسمع تتعب جفوف هالخدام، تتعب جفوف هالخدام، ثبات اسمع اسمع اسمع، تتعب جفوف هالخدام، ثواب جفوف وبوفا ثواب جفوف، ويهوت تعب جفوف هالخدام، تتعب جفوف هالخدام، ثواب جفوف وبوفاضل ثواب جفوف، قول قول يا حسين العيون عليك، يا حسين العيون عليك يا عمن وانت تستاهل، يا حسين العيون عليك.

سهدة بمحبت ما اريد انا اضل عاقل ما اريد انا اضل عاقل صحت قطعت يا حسين صحت قطعت يا حسين بس نتخيلك كامل بس نتخيل يلا كونت سهدة بمحبك كونت سهدة بمحبك ما اريد انا اضل عاقل صحت

اسمع جداوب بابك تشيب جداوب بابك تشيب جداوب بابك تشيب وجيت لبابك مجدي جداوب خادم العباس مصطفى حرب يلا جداوب بابك تشيب جيت بابك مجدي طلبت اقبل

يا عرب حيلة كلنا قلنا يا عرب حيلة يا عرب حيلة عمر يا حسين غيرك كل شي ما عندي يا عرب حيلة الطهم يا عرب حيلة عمر يا حسين غيرك كل شي ما عندي غيرك كل قول قول يا عرب حيلة

0: يومك ورثوا وحي من ولد الولد ولدي ماشي بدربك ورث مولا من ولد الولد ولدي من ولدي من ولدي ولد ولدي مشاية مشاية
1: قالوا في الحسين.

يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذن تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.

ما اريد واحد ساكت مشاي اجي انا وياه بالاربعين بالايدك لفوق اثنيناتن اثنيناتن مشاي

0: شريعة وصايح وخوف بكائي ومصايب.
1: وانا مشاي جي انا ويا جي وانا مشاي جي.

ويا الضع. بعد كم يوم جاي الضع يزور الحسين الأربع مشى يناديهم مشى عليك زينب. إيه مشى.

صاحب فاتحة وراعيها مذبوح، صاحب فاتحة وراعيها مذبوح. أجو كلي ألم جمر من الخيام، احجيها أجي.

نجي عطشان عطشان بعطشنا الضريحة تصير فرايات رايات مسيرة حفها آيات واقع مو حكايات مصادر صحيحة يلا مشاجر عليك سينا مشاي جينا ويا زين بالأربعة.

0: بلغ أجمل خصل لأن صادق وصل بلغ.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

الله الله اليوم كل زائر يشد حزامه اليوم كل زائر يشد حزامه والحسيني واسي بخدامه والحسيني واسي بخدامه سجل

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: أريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: من الحسين إلى الحسين رحلة اسمها إلك نتعنى، مشينا وصحنا ليريد الجنة من هناك أربلا. لبيك يا حسين.

0: لك نتعلم مشينا وطحنا، لك نتعلم مشينا وطحنا.
1: اللي يريد الجنة من هناك كربلاء،
0: من هنا

لك اللي يريد الجنة من هناك متى من هناك

يا حسين قول من واحد من واحد صفر مشايج هاك يلا يا حسين شنو خلصنا المجالس واعتنيناك يا حسين خلصنا

0: للحسين للحسين كل ما شيء هنا للحسين للحسين كل ما شيء يلا من البحار إلى النحر من البحار
1: شكو شكو
0: يبدي المشي واحد صفر يبدي المشي واحد صفر المشى المحبوبة تطيح بنوبة المشى

لا من الحسين من الحسين الى الرحله.

من هنا أربلة يلا خطوات نتعب والتعب ما ياخذ الريح.

0: يلا حتى الهوى بدربك كتب ابو المشاويش وذح حتى الهوى بدربك كتب
1: شنو شنو
0: ابو المشاويش
1: حتى الهوى بدربك
0: والذهب بفخر نحجيها الأرض والبيها فخر

0: مشي
1: عنا
0: وصحنا اللي

بزوف لو مجانين زوار زوار شنو أجمل كلمة هاي بدرب الحسين قول زوار عين العقل زوار أجمل كلمة هاي

التجارة بلا يلا سالوا مراض كنا وفن إلا وفا فدوى تراب اليسور هو الشفا قالوا مراه إلا وفا تراب اليسور هو الشفا.

0: من هناك أربلا من هنا يلا خدام إلك هاي
1: قول
0: خدام شفنا بالطريق هواي خدام قول خدام

عن الحسن عليهم يعجبون يعجبون عن الحسن يلا يتوي الوجه حر الشمس النعمهن يا للي يحس يتوي الوجه حر الشمس

احنا اللي يريد الجنة من هنا كربلاء من هنا. الله اسمع مشكور كل من نصب موكب وضع عن جاي. قول مشكور كل من نصب

للشايب أهل خير أهل خير من الطفل للشايب ترى الغير ترى الغير تفهم عشقنا واجب تفهم عشق يلا أو كلا الطير كلا الطير من سفرة قول

سمع شقنا واجب نسحف زحف يا مصرع الجهات الأربعة يلا نسحف زحف من الجهات الأربعة الفرض ما يفوتنا نعاند موتنا

إن الحزن على الحسين والبكاء المتكرر عليه إحياء للروح الثورية الرافضة للباطل، وتفعيل لسلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، والمشار إليه في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ أحمد المحوزي.

0: تحن وانت مش وانت مش يا قمة
1: العيدها
0: وانت مش يا
1: لذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنة
0: يما زينب من سطر

يما زينب من سطر وجهي بيمنته سب خديجة وسب رسول الله سبحانه.

يما زينب من شطر وجهي بيمينته سب خديجة وسب رسول الله سمعته قلت له يا ظالم ترى ضلعي كسرته قلت له يا ظالم ترى كسرته انت كتالي وجنيني هم قتلته انت كتالي وجنيني هم قتلته قال لي من بضعة محمد ما خلاص ثاري يعني زينب استعدي عينك الباب قال لي من بضعة محمد ما خلاص يعني زينب استعدي عينك الباب سطر أدمت للجفن وانت بسياط المتن سطر أدمت للجفن وانت بس يا طلمتي وانت بس يا طلمتي وانت

وانت بيش يا خدمتي هذه أول جرأة عن بارم حبيبة، هذه أول جرأة عن بارم حبيبة، أدري من هالباب تبدي المصيبة، أدري من هالباب تبكي كل مصيبة، يما زينب انت من هسه غريبة، يما زينب انت من هسه غريبة، جن اشوفك وانت مسكية وسليبة، كان اشوفك وانت مسكية وسليبة، يحرق خيامك يا زينب انحرق بابي، يحرق خيامك يا زينب انحرق بابي، والذبح محسن يا يما يذبح أحبابي، والذبح محسن يا يما يذبح أحبابي، قلبه ميت ما يحن وانت بس يا طلمتي، قلبه ميت ما يحن وانت بس يا طلمتي، وانت بس يا طلمت اي يما يا زين.

0: لا تعيت بينا على حماية ضعينا. اسمع اسمع عليك علي اسمع شو شي يقول. لا تعيت بينا على حماية ضعينا. شكو انا سيطروني وعلي كيف بيبين. أنا سيطروني وعلي سيطروني ينهضم عباس لو صحتي مسبيه. ينهضم عباس لو صحتي مسبيه أنا. صيح يا حيدر علي بويا مولينا. صيح يا حيدر علي بويا مولينا. لو قصدتي على الشريعة وانت ملهوفة.
1: الله الله هلا هلا هلا.
0: لو قصدتي على الشريعة وانت ملهوفة شيل سهمي الصابعه قبل جفوفه.

سامحيني يا ام الحزن وانت بشياط المتن، سامحيني يا ام الحزن وانت بشياط المتن، انت بشياط المتن، انت بشياط.

وانت الخادم اشرف اشرف انت للمحسن بدها يكثر ونينك انت للمحسن بدها يكثر ونينك باكر يقطف كربلاء الله يعيني باكر يقطف كربلاء من يسيل سيف الشمر وينادي وين

وصل سيف الشمر وينادي ويني من القفا يذبح حسين اضبال عيني من يحس الراس يمه كان يحس راسي

من يحز الراس يمه كان يحز راسي وانا وي انفاس ابني اقطع انفاس وانا وي انفاس ابني اقطع انفاسي ابني عاري بلا دفن والتبس يا ابني عاري بلا دفن والتبس يا طل والتبس يا طل ما تنسي

0: المشرى
1: والأخذ مكيود حمايل حمية والأخذ مكيود حمايل حمية باكري يقودك يا بنت حيدر سبية اني يحضمني ترى يهضم رقية اني يحضمني ترى يهضم رقية والقطع خنصر حسيني قطع دية والقطع خنصر حسيني قطع دية والنيل حسين على ضلعي يجرني دموعه باكر يتسمعين بالطب كسرة ضلوع والنيل حسين على ضلعي يجرني دموعه باكر يتسمعين بالطب كسرة ضلوعه صدري باكر ينشحن وانت بسياط المتن صدري باكر ينشحن وانت بسياط المتن وانت بسياط المتن

0: تلبس يا
1: احتمت بالباب امك من اجوغه احتمت بالباب امك من اجوغه بعد احتمت بالباب امك

الخيمة حرقونا بمن تلوذين والخيمة حرقوها ماكو قبلك هاشمية سلبوها ماكو عمي ماكو قبلك هاشمية سلبوها اشتوى ذبحوا اخواتها على الماي وسبوها ذبحوا اخواتها على الحاي

0: على الشريعة والشمر يمها جنود الغريبة الحرقة وخيامها.
1: قولها قولها
0: بمن جنود الغريبة الحرقة وخيامها والكفلها على الشريعة والشمر يمها والكفلها على الشريعة يشفى جرحك ما أظن وانت بسياط المتن يشفى جرحك ما أظن وانت بسياط وانت بسياط
1: وانة الشباب
0: وانت بسياط يما يا زين يما يا زين
1: وين

يما كلكم يمي واشعر انا وحدي يما كلكم يمي واشعر انا وحدي انت وحسين وحسن والوالي عندي انت وحسين وحسن والوالي عندي شلون وانت على الهزيمة وشمر يحدي شلون وانت على الهزيمة شمر يحدي لسه بينا عادي مسلوب استعدي لسه بينا عادي مسلوب استعدي.

وجهه الاكبر حرمل اخبارك صعب لي ليك من يجن وانت بسياط المتن صعب لي ليك من يجن وانت بسياط المتن وانت بسياط المتن وانت بس

0: زيارة الأربعين، ملحمة حضن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف فريد عالمي يشوف يسجلني يسجلني.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: البث الشبكي والتوزيع حيدر هاجر.
1: حيدر هاجر
2: على قرب المشاعر شاعر سيد

0: كلما اقتربنا من الأربعين
1: زاد القلب ألما
0: وزاد اللقاء لهثة.
1: طريق الحسين،
0: كعبة المؤمنين.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

سر الحب الحسيني يتفسر من يقيني، كاتب كلمة بجبيني، ما عوفك يا حسين.

وجهك بأربع فصول حسين حسين وجهك بأربع فصول والعسل عنك يقول والعسل

بني هاشم كيف ترى الموت دوني؟ قال له عماه: إن الموت دونك أحلى من العسل يا عمي يا حسين.

0: صوتك انت اللي مخلي الفرح.
1: إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزاً لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: يا حكي لك واسمع من زينب.
1: لا شيخ عبد الحسين ابو شرف.

0: يرحمه.
1: من لغة خدمتك
0: تحكي لك واسمع من زينب تحكي لك واسمع

وحدة على الصدر الحسين يا علي، وحدة على الصدر الحسين تصيح يا ابويا ريحت من عيدنا وين يا غالي، وحده غالي صدر الحسين

0: حين وهذه ولوح الصدر الشمال.
1: من الى شيخ عبد الله.

0: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف، لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يا أبو علي بتشيئني لأجلك،
3: بتشيئني لأجلك
4: يا أبو علي بتشيئني لأجلك.
2: وخلت عم عين الما بجت لك،
4: وخلت عم عين الما بجت لك.
2: علمني كل ما أسمع اسمك،
4: علمني كل ما أسمع اسمك.
2: مثل الخيم كون احترق لك،

خادم الحسين الموفق كرار حيدر الخفاجي. أعطش وريد أتراه وبس بروح نيران.

وجو غير انت وياي سيدي مولاي. اذا راسي ارتفع ما بينها الناس قل له

من حاكل نونك صرت تسبيح الأنفاس، من حاكل نونك صرت

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: أريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: أصعب صدمة بالكون،
5: أصعب صدمة بالكون،
4: بالبرق يركض
5: بالبرق تركض معون، والصدمة الكبيرة من راحة أسيرة. أصعب صدمة بالكون، أصعب صدمة بالكون، بالبرق تركض معون.

زينب يا حلها تلاحقوها مشتوفا الكوفة خذوها وين الهواشم ما يجوها عدكم مرة وليا ولا هيا فوق الهزيل من ركبه صوب الغ

من راحت هلا هلا وش صد أصعب صدمة للطيب الغالي الحسيني الأصيل الشاعر السيد رفعت الصافي حاد الظعن ضعف وجعها اسمع اسمع مر بالمكاتل وفجعها واستهزأ الحاد بوضعها نخت أمي ومحت سماعها شافت حسين وهل دمعها شافت حسين وهل دمعها وتمنت الدوس بضلعها

حات عسي هلا وين نظرة الأخ أصعب صدمة بالكون أصعب صدمة بالكون. ما شاء الله ما شاء الله فدوى الصوت فدوى الشباب أصعب

ما درش تفرحت من عمرها من شاهدة جثة قمرها من شاهدة

عيني ونظرها كل خطوة يتحير أمرها كل خطوة يتحير أمرها راح القبر يمسح أثرها أول تالية ناس تمشي بلا يعب

عباس صاحت كل غيرة من راحة أسي هلا صاحت أصعب صدمة بالكون إلك أصعب صدمة بالكون.

0: جابوها للكوفة بهزيلة. من التعب زينب نحيلة، جابوها للكوفة بهزيلة. من التعب زينب نحيلة، نسوانها تهم كل قبيلة.
1: اسمع اسمع،
0: نسوانها تهم كل قبيلة، ما حد يطالب بالعقيلة. نظرة المتشمت ثقيلة، نظرة المتشمت ثقيلة. زينب عزيزة مو ذليلة.

من حال إلى حال ما فزعت عشيرة من راحت أسير هلا ما فزعت عشيرة من راحت أصعب صدمة بالكون أصعب أصعب

0: إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الشاعر بشار العباد يا غاز. راحت ويا الروس تمشي الدرب كله، الحمد لله رجعت من الشام عدله، الحمد لله.

من على الناقة هو ميت على قبره، من على الناقة هو ميت على قبره. تذكرت سيف الشمر من حزل ناحرة، تذكرت سيف الشمر من حزل ناحرة. شمت تراب القبر كل ظنها صدره، شمت تراب القبر كل

خادم الحسين الشاعر بشار العبادي. من تويت

من تودع أبو اليمة بأربعينه.

0: حسين ترجع.
1: قالوا في الحسين.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

عشنا من مطور ابويا اللي يسكت حرمله ما ياخذ كربله ويهدم قببها ويهدم على علي ربينا لك ولد سمينا ومحشد تنذر لك رقبها تنذر يلا وعهد منعوفك للأبد من تذقل حربها من تذقل ويول شايب من يطب يضحك سن الحرب صاح الطب غضبها صاح الطب على علي شيابنا يطبون حفاي يحطون لون وطعم بالماء شيابنا يطبون احكي

0: خادم ينحسب مجنونك ينكتب بالخادم ينحسب مجنونك ينكتب تشهد للقيامة تشهد يلا في الموكب نجتمع نبكي لك مو دمع دم ينزل علامة دم الله من المواكب يرتفع صوت
1: شنو هالصوت
0: ما نتركك يا حسين للموت من المواكب يرتفع صوت
1: ما نتركك قله قله قله
0: يلا من المواكب يرتفع صوت ما نتركك

بعد مو عشرة مصالح مو عشرة مصالح. وياك نمشي بكل الأحوال وياك نمشي بكل الأحوال ما نعترف بالقيل والقال وياك نمشي بكل الأحوال ما نعترف بالقيل.

0: يلا غير احنا تربات الدواوي نحيا ونموت بكيف الاحسين يلا غير احنا تربات الدواوي نحيا ونموت بكيف قول قول قول قول غير احنا تربات نحيا ونموت بكيف والله وكل عام وياه ننجمع درب المشي ودرب كل عام كل عام كل عام ويانا نجمع
1: درب المشي ودرب
0: قول قول يمشون من البحر الحسين.

يا نو طيفين هضب هضب هضب ايدك فدوى ايهورك ما يا نو طيفين وشارك مو وفي ما تسوى حياتك صيح ما تسوى حياتك علي علي الماء.

0: نخدمك ونغث الشماتة ونغث الشماتة
1: ونغث الشماتة
0: بس الحضرتك تزحف الناس

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: قدمت وعفوك عن مقدمي، حسيرا أسيرا كثيرا ظمي. قدمت لأحرم في رحبتيك، سلام لمثواك من محرمي. فمذ كنت طفلا رأيت الحسين منارا إلى ضوئه أنتمي، ومذ كنت طفلا وجدت الحسين ملاذا بأسواره أحتمي، ومذ كنت طفلا عرفت الحسين رضاعا وللآن لم أفطمي. سلام عليك فأنت السلام، وإن كنت مخطضبا بالدم، وأنت الدليل إلى الكبرياء بماديس من صدرك الأكرم. وإنك معتصم الخائفين يا من من الذبح لم يعصم. لقد قلت للنفس هذا طريقك، لاقي به الموت كي تسلمي، وخذت وقد ظفر الموت ظفرا فما فيه للروح من مخرم. وما دار حولك بل أنت درت على الموت في زرد محكم من الرفض والكبرياء العظيمة، حتى بصرت وحتى عمي، فمسك من دون قصد فمات وأبقاك نجما منه.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: يا سادة البكاء،
4: يا سادة البكاء، إليكم البشارة، جاءت من السماء سفينة الزيارة.

0: يلا هالمرة يا سادة البكائي
1: اوجع صدرك
0: إليكم البشارة
1: شنو أجه؟

الحسين يركبها يركبها اللي يحب الحسين. ايها الله بس هي مو من خشب مصنوعة من الحب من تمشي تكسر قوانين تسرع لبحر العشق قبطانها عابس ركابها بس مجانين عيدها ركابها بس مجانين مساحتها سما وأوسع قولها عافية سما

0: عينك ساعدني يلا يا سادة البكاء.
1: شباب
0: عندك على والله جاءت

ويركض والناوي يركض يشي الله خير كبير يستعد لتجيب جنسيتك سفرتنا مو عالمواليد قولها سفرتنا مو عالمواليد.

كبير استعد لجيب جنسيتك سفرتنا مو على المواليد حضر متاعك بجي محضري لك الخبزة هذا الدرب كله جاويد هذا الدرب كله جاويد

وذو حظ عظيم من يلقاها وبسم الله مجراها ومر. يلا شباب سفينة الزيارة سفينة ال... يلا يا سادة البكاء إليكم.

0: بأعلى أصواتكم اركبوا فيها فإن
1: الله سواها
0: وبسم الله اركبوا
1: فيها فإن الله سواها وبسم الله
0: شنية سيد.

كم قطع تشبه مس العاشر فيها اكتب وحسينا قولها فيها اكتب انزل يلا فدوى هلا هلا هلا.

وجوه وحسينا في محياها وبسم الله مجراها سفينة سفينة الزيارة سفينة يلا سولفوا يا وحشي يا سادة البكاء إليكم ها تعبتوا شيل يدك يلا يا سادة البكاء إليكم البشارة

0: وبسم الله مجرح وامر.
1: أرد أسمع اركب وأعلى
0: اركب
2: سفينة الزيارة سفينة الهلا.

وروح الحب قد سارت لمولاها وبسم الله مجد سفينة سفينة الزيارة سفينة يلا يا سادة شيل يدك يا سادة البكاء إليكم اثنين يدك اثنين يدك جاءت سفينة حسة يلا الأخير ويانا بويا اركبوا في حفا إن الله سوى سفينة سفينة الزيارة سفينة اسمع شاعرها الحبيب حسين الفتلاوي هاي السفينة الصدق من تمشي ما تغرق بس يغرق

شافوها يعني شنو من حسين للزاير يصرخ هلا وهو مذبوح كلش حنيني وعلي وقبل الصحن نلقى قلب الحسين لنا مفتوح قولها قلب الحسين أعيده تعرفوها يعني شنو من حسين للزاير يصرخ هلا وهو مذبوح وانو ياي كلش حنيني وعلي وقبل الصحن نلقى قلب الحسين لنا مفتوح يلا اجا من القف وطن للحب اجا من القف وطن هلا أفو الأكبر إذا لاح الجزاير بيجا وصاح هلا من فوق الرماح نسمع إيه

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

0: مع الحجة نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة
1: نمشي مع الحجة باسم الله نبديها كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها

نمشينا مشيتنا للغالي مشيت نهر عدي رجعت وجروفه نبضت قلبي يحب يتمنى

0: ساعتنا صر فتح وبأمر ياخذنا نطلب ثأر ذبح مو سغل عماته عشان سبي وجريح.
1: قالوا في الحسين.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

اخوتي من بعد عزتي ويران اخوتي لا خيام لا خدر.

تعرف هاوي الصوت اللي بقلبك صيلة زينب يا حيدر هاي وبكربلة متحيرة.

شاتيل وماشي لمن نلسى همحة.

شافعي يا ابويا هذا اليوم خل صوتيل وما سلم من السهم حتى الطفيل وما كنت اقول للخلي انا تصيل وصلت الخيل وشيفنا أبشع في عين.

حبيبتي فاره داولة الخيم فاره داو خيمتي.

صلاة الخيل وشفنا بشافعيل فارهدا وللخيم فارهدا وخيمتي فارهدا وللخيم فارهدا وخيمتي العالم.

رلنا اخوالا ليل شيم ولا اخلي سماع ناخوتي وصاحتي ولا

من اخوتي ما شفيت ضيعان اخوتي.

ليل شيم ولا خلي سمع صحتي ونخوتي ولا

مظلوع وجثث متوذرة، تركتي الخيام.

وانا حاليني حال وبقعدت همتي بلا جواب. وانا حاليني حال وبقعدت همتي.

أنا إخوتي وهذا يا بويا لي الخوف وخاف.

حيدر قال لي يا حيدر التازمي بعيلتي قال لي يا حيدر التازمي بعيلتي وعيلتي انطشرت وعيلتي

بيتي. وهذا يا ابويا لي الخوف وخطر، وانا اردلم علي فارس مضر نايم كفي.

واركض بلاعتي ألقى بيها طفيل.

يا اخوتي هذا طفل نار تشب بالجسيم، ذاك طفل بالخيل ظل من هشيم، شاب قد شف قد يا غالي وشاليم ناري وعطش يا

بنتي. هذا طفل، هذا طفل نارة تشب.

الدهر ضايعة يا اخوتي، ضايعة يا اخوتي. طفلة بقدت شاطت بحرقة قلب، لا وين راحت بالدموع التصب، أسأل وقالت ما

وتدري بالخيام تتلاها بنار يا بالحسن ليك ما وصلت علوم شموله

الحر خلت احكي وياك هاي الغريبة تحكي لك اليوم عن كل مصيبة ودعت أجسام كل الشبيبة ساعات الحروب خلصت الأعمار من قطعة الظن من كل أهلها رجعت لي الخيام شتغاين لها مو خيمة وحدة ملتح

زينب بالحال تركض على النار من أجل الأطفال والصاهل حسين تهتم بالعيال والعائلة وين خلوه طشار والعائلة وين خلوه

شهوات الخيل وخايفة من الخيل توصل ليه. يا علي يا علي يا علي يا علي وعنها العدة متباعدة وخايفة لن تهجم عليها العدة. حرم واطفالي بخطر متهددة ولا

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد عالمي يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ايدي واذبح نهر يم حسين دمع العطاشة بخدي ودمع العطاشة بخدي كان بحياتي قلهم امنية كانت عندي عشر محرم احضر وقف لانا ولدي واذبح نهر يم حسين

0: زي شفت الحسن شفت الحسن بيع ما بقول لك شلون المجلس هذا هم للحسن هم للحسين الله
1: شفت الحسن بيع ما بقول
0: يستاهل يستاهل

كلمة هلا ويا مرحبا شانت أصلها المجتبى يا ناس شانت أصلها شانت أصلها

من عند جود الختام وبهذا تشهد كلها يعني المواكب يا ناس اسم الحسن سجلها أسس

فاتح مضيف.

بر الحسن للعباس على الخيام شاني علمه وكل دورك في الناس يتباهى بيك الزلمه من هوا

حسين للكلفة خلفت الكلف جاسم يعدون بلف للكلفة خلفت الكلف جاسم يعدون بألف مثلي أبد

بيت ابو محمد عادل شما رحت فوق الهزل وجفوف تنشد بالحبل وطيح وطيح ميت عدل ما ناسيج هذا الحسن يا زينب لو بيدي يذبح عاشور والحرم ما تتغرب كربلاء.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق. حسين
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: الزهراء، السيد الأب، الأب والله، السيد عبد الخالق المحنى.
1: الله الله الله، لا ماكو تعب والأحلى لو طال الدرب يا طبع اللي يحب.

الله الله ما يهمنا الجبل والوادي نعبر كم بحر افخر خنصرك يا الغالي يسوى كم نحر

0: كف اسعد على اول اشاره
1: علي علي علي
0: اذا شفت اذا

تسعة خن في ديلك واحد اللي يمشي لك تسعة خن واحد اللي بعد تسعة خن في ديلك واحد اللي والمهم منزورك واكثر نضحي لك اذا شفنا المناره اكو فزعه غياره اذا شفنا المناره اكو فزعه غياره علي اذا شفنا

0: لو واحد وقع من عندنا ما دلي منك.
1: معروف الشخص إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: يخلص حكينا وتبقى بس كلمة، يخلص حكينا.